أَكُمْ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول، سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
2: شيخنا الكريم المتصل علي يسر على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب، يعني
3: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أنتم تستمعون

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: أنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466-5081. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النيلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، و سائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
1: شيخ بنسأل زواج المحارم الذي حرم في الإسلام حرمه الدين، زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه متواجد زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي أو قبله كان في زواج محارم؟ مش الدين مش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر، تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها، تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول: ما حكم الشرع في ذلك؟ نستقبل اتصال أولا. من معانا؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل يا أخ صالح. أخ صالح أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح. أيوة، إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن، أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قالوا والله إحنا من بوش نقسمه يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا يعطوه حصته، واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعه يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها، الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال، أخ صالح تفضل. يا أخ صالح من سرمان،
2: السلام عليكم في ميزان حسناتك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، اللهم أمين وإياكم.
2: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
0: أمين وإياكم.
2: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك، الله معك.
0: اللهم أمين وإياكم، تفضل يا أخ صالح.
2: هذا وقت نباه ونستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
0: تفضل.
2: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة. وقالوا طيب يزيدهم الاستاذ عبد الحميد البي 500، قالك لا ميزانيه وفلاس وواحد ما ياخذ 16000 في البرلمان شو تقول عليهم. انا سحب 8 يا شيخ، لو بدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي يعني يا شيخ، راني نهرب من حوشي ما عادش قمت نوكلهم. 900 لا تكفي يا شيخ، انا درجتي قريب 12 ولا 13 حرام. 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم ابوك
0: ان شاء الله باذن الله يا اخ صالح.
2: يا شيخ قالك وين بيزيد الاستاذ عبد الحميد 500، قالوا بالافلاس الدوله ما البرلمان اللي ياخذ 16000 شو تقول عليهم. انا 900 و8 صفر يا شيخ، بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش ما عادش نسكن في الجهه
0: ان شاء الله.
2: روح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدوله وخرجت اجيال. هذا
0: يا اخ صالح احنا ديما نتكلموا لكن حنتكلموا على الموضوع ثاني باذن الله. امه الله من بنغازي.
3: الو.
0: ايوه نعم تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي بعض الأسئلة يا شيخ ممكن؟
0: صدي.
3: السؤال الأول نسأل عليه $2000 بتاعت المصدر شو الحكم تاعهم يعني؟ والسؤال الثاني صلاة العيد يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة؟ والسؤال الثاني بعد نقرأ صورة ونلقي فيها نصلي نقرأ فيها سجدة يعني يجوز نسجد يعني
0: في النافلة في الفرض؟ في النافلة
3: في النافلة ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ حتى نقرأ في القرآن مصحف تجيك آية السجدة نسجد يعني ضروري نسجد ولا شو الحكم فيها يعني؟
0: إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني معلش الصلاة
0: الثاني هذا الرابع
3: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يدبن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
0: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك جزاك الله عنك الخير
0: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول يا شيخ زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه نقاش حاد وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف، الله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف أو إذا طلب منه أن يحلف فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة لي الانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولده البيت زوجته بتطلق عليه بالثلاثة، بيوم بيمشي ولده؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف وسفيه ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة، المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول والله ما عاد خش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الأخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، إن شاء الله ربي يحفظكم شيوخنا الأفاضل كلكم إن شاء الله، ربي إن شاء الله نسأل الله أن تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها إن شاء الله يا رب.
0: آمين، يتقبل الله منا ومنكم.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظناه في هالأيامات هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق، هذه أي واحد يحلف بالطلاق أي واحد، سبحان الله يا شيخ، هذا شنو كيف يعني؟ هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوا، يعني أبسط حاجة تطلع مطلقة تخش مطلقة تشرب مية مطلقة تمشي كذا، مش عارف شنو يعني شنو الأسباب هي ليش يا شيخ؟ إحنا لو كان مع لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله. يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام هو التافه، يعني بأبسط حاجة يعني تطلع طول طلقة تطلع مع شتولي الطلقة، هذه الطلقة بالضبط كذا طلعت مع شتولي لابد بتحقق غايتها، فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني نقول احنا زي نقول مسكة يعني يحلف كل شيء بالطلاق كل شيء بالطلاق يمشي بالطلاق يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني من المجتمع. صحيح. مش يا شيخ والله حسب الإخوة اللي قالوها لنا طبعا ناس موثوقين إن إن إن الجماعة الضمان شهر 7 هتبدأ زيادة بإذن الله، هذه حسب العهدة على الراوي والراجل واثق منه إنه قال بإذن الله شهر 7 حيزيد جماعة الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا
0: بخير. بارك الله فيك يا أخ محمد، إياكم إن شاء الله. إذن هذا أيضا سائلة تقول أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد، بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية ما فيش باس، نقولوا لازم مثلا الجرام الذهب ب1000 ولا إن شاء الله ب10 ولا ب10000 ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف، يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقول لي ب6000، نعطيه ال6000 وناخذ الخاتم. لقيت المبلغ ناقص، نقول له اعطيني المبلغ متاعي وغدوة ان شاء الله نجيك انا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه ال6000 وناخذ الخاتم. اما نعطيه الان 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 تانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة. شن هي؟

0: دولار في غرف الواتساب من عنده 10,000 دولار، يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه، وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراوا الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله. الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله. لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه، والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6,000 متاعي. وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ نبي نسألك، أنا من فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016. بعدين بعد مدة حد أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي، فانفصلنا مرة تانية، معناه ما رجعنيش.
0: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش.
1: ايوه.
0: بعدين
1: لما حب انه يرجعني ما صارش، فبعد التطوني لي على دمت 12 سنه.
0: انت على دمت
1: هو رجع ولا طلق؟
0: غير اصبري، هو انت طلقك وبعدين ما رجعكش، ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
1: لا، في طلاق، حصل طلاق.
0: قال لي حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
1: ايوه ما رجعش، جاني بيرجع ما صارش.
0: معناها مش على دمته خلاص.
1: ايوه، اني تولي 11 12 سنه. جيت هنا رفعت قضيه على اساس اني مين بطلاق رسمي من المحكمه، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمه.
0: انت مفروض مش بترفعي محكمه، بترفعي واقعه اثبات طلاق، تبي تثبتي انك طلقتي.
1: ايوه، ايه درتها في المحكمه، ما حصلش، جات لي المحكمه رفضتها المحكمه.
0: ما عندكش اثباتات؟ ما فيش شهود على الطلاق؟
1: ما فيش. قال لي اثبات، في شهود، انا جبت شهود، رفعت معي شهود للمحكمه، فالمحكمه ما اخذتش بشهودي.
0: خلاص ما دام اسمعيني يا اخت حواء، الامر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي، انا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شيء صار.
1: انا شيخ باه، ما مين بدي نسرق حاجه واحده.
0: ما تسالنيش في القضيه هذه.
1: لو سمح الله، هو الاعمار بايد الله، لو انه هو توفى انجي نغبط عليه مين؟
0: ما تسالنيش في القضيه هذه، لان هذا كله يتوقف على كونك زوجه ولا مش زوجه، وهذا امر تقرره المحكمه ما دام مشيتي للمحكمه. شوفي، لو ما مشيتوش للمحكمه كنت تجي لدار الافتاء ونسمعوا منكم الزوز ونعرفوا هل انت زوجه ولا مش زوجه، لكن بما ان مشيتوا للمحكمه كملوا الامر عند المحكمه. اذا ثبت
1: ما باش يجي هو المحكمه، ما مشاش
0: نادي المحكمه. المحكمه مش زي دار الافتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمه تجيب له امر ويجيب السيف، وبعدين اذا قرر
1: الامر ما باش يجي
0: خلاص. انا مش شغلنا هذا، إذا كان مشيتي المحكمة كملوا عند المحكمة، ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ المفروض ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى. إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش، لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم انها ما يبقاش الامر هكذا. كيف الان قاعده معاه الطلقه الرابعه؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الاخ الطاهر من الرقاعات. اخ طاهر تفضل. اخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الاخ نوري من طرابلس.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: شن حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك أخ نوري، تفضل.
0: يا شيخ أنا عندي مشكلة ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
1: أخ نوري، أخ نوري قبل ما تسألنا أخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
0: قلت لك يا شيخ أنا عندي برنامج مانيش عارف سحر، ما هي السحر مانيش عارف كيف، يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز كل شيء، يعني ما فهمتش، يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق، يعتبر حرام قاعد معي، ما انا عرفت.
1: انت ما تلفظش بلفظ الطلاق انت؟
0: لا لا لا لا لا ما تلفظش، وهذا ما عادش عرفت، يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني تعيط هي، نتكلم هي نعيط معها، يعني ما عرفت كيف، يعني هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ، يعني هل هو حرام ولا حلال، ما عرفت، يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام وتتبع مش عارف سنية.
1: واضح ان شاء الله، تسمع للتعليق يا اخ نوري.
0: وانت طيب.
1: الاخت كريمة من طرابلس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟ حالك الله
1: يبارك فيك، تفضلي.
2: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لوحدة سألتني قالت لي مش قلت لها نسأل ضلفتها، هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم، عرفت يعني يمشوا من الصبح ديما مروحهم تاع 1-2 يشتغلوا يعني مجان.
1: إيه.
2: فلقيتها مدرسة واحدة قالت لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
1: في المدرسة يعني.
2: في المدرسة، لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر عمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
1: واضح.
2: فقالت التليفون كان مسكر، لما جت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري حتى ضلفتها إن حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. بأن نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
1: واضح إن شاء الله.
2: ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
1: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم، خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع، الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد؟ ولا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات 10، لكن إذا استمر وتمادى، جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما، مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى لل60 يوم فهي في حكم النفساء، أمتى 61 يوم خلاص نقول لها، يعني بعد 60 معاش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد الشهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكمه حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضأ وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم، فإذا ثبت ذلك خلاص إحنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء، لكن الأقل لا حد لأقل. بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله أنا أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليت اشتولي 10 أيام وما ينزل مني شيء، هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن، مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله، فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي، وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة نقولها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة، قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء، جابوا صغار وصغارهم هضم، الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة، ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه، والأصل أن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم، فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا ويعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا، وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية، ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية، ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلا لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات، لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء، يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هضم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها؟ تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة، لأن شوفوا سبحان الله يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هم بيزيدوه مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هم، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم ل 40 مليار. يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها، يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر يختلق الحجج، ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق، يختم الله عز وجل على فيه، معش يتكلم، ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر، ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا ما يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا ليه حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط، والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين، ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا، يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية، وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا، وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه، ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبحب حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن، ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن وكلها تتكلم، هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على 2000 دولار، الألفين دولار ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير، راهو عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية وكان وسيطة علشان تأخذ أجرة، فما زال فيه إشكالات، حتى تتضح هذه الأمور بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادة، إذا كان وقتها هي إلى الظهر، إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة، اللي مشى صلىها في المسجد بالخطبة وكذا باي، واللي ما صلىهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادة معلش. قالت الأخت أمة الله، قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة، آية سجدة، هل نسجد ولا لا؟ كأن فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد. طبعا الأمر ليس واجبا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب، بس لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى المسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة، يلزم أن يكون ساترا للعورة، مستقبلا للقبلة، متطهرا، يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش. وكذلك إذا كان شخص غير متوضئ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش بأس، يعني يسجد المصلي. في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة. وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان، صلاة صبح الجمعة كان يقرأ في السجدة والإنسان، وبالتالي لا بأس بقراءة سورة السجدة في الفريضة والنافلة ويسجد لها المصلي. تسأل أمة الله عن راتبة الظهر، قالت هل بعد أذان الظهر ولا قبلها؟ لا، قبل أذان الظهر، هذه صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، يعني يدن الظهر يصلي إنسان ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أنه يصلي أربع ركعات كما يقدرش حتى يصلي ركعتين، فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبله هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلف في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني ثلاثة طلقات، هذه ثلاثة بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا، يعني الله عز وجل جعل لك ثلاث طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث، فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معاش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في الثلاثة شهور هذا تفكير عميق ومعاش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارتة هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت، يقول والله هذه ثلاثة معاش يجوز لك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشي لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى، هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق، هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة، هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق، وبعدين يقولك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق، وبعدين يقول أنا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدلوا على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش، وأنا العبرة بالعرف العام، بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك. ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومش يسأل شيخ تاني. والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف. فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد. لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق، معاش تقول لك كفر على يمينك، هذا طلاق خلاص. فينبغي التنبه لهذا. الأخ محمد يبشر في الأخ صالح، قال أنا سمعت من ناس ثقة أن فيه زيادة لمرتبات الضمان، والحقيقة لما نشوفوا أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا، وبعدين نجوا لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه، ما يليقش هذا الأمر. ومتعين السلك القضائي والرقابة وال15 وال17 ألف، وتجي لي أعضاء يعني جيل المتقاعدين اللي خدموا الدولة 30 و35 سنة تلقاه واخد 900 جنيه. أنا ما قلتش أن توحد المرتبات، لا، لكن يكون فيه تقارب نوعا ما. ما يصحش واحد 900 وواحد 26 ألف، هذا ما ينبغيش. الأخت حواء من طرابلس، دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي، المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء. علاش؟ حتى لا تختلف يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء، لأن القضاء بيقول لك هات البينات. أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي، بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق، ما طلقتش، وبالتالي أنت دعواك مردودة، كان ما عندكش، كان بتجيب شهود صغارك ولا أخوتك، هذا والله بيشهدوا لك، لا ما يمشيش. فلذلك كان ما عندكش بينة، كان عندك بينة رأوا المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق. ما دام أنت مشيت المحكمة معاش تسألي المفتي، كملي الأمر عند المحكمة. الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء، قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش، قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني؟ لا يا أخ نوري ما طلقتش منك، ما دام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا، ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك، فهي باقية على ذمتك، قاعدة زوجة ليك. لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب ابحث له يعني عن علاج، ربما يكون سحر، فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية، مش الدجالين، تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية، يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل، يحبذ أن يكون ماء مطر، كان ما فيش ماء مطر حتى مية عادية، وزيت الزيتون وعسل السدر، السدر ليه تأثير على الجان، ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل، العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه، الزيت تدهن به أنت وزوجتك، والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها، فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما. وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه، فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة، ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قول لها يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها، ما يصحش هذا الأمر، حرام عليها. فإذا كان فيه يعني شيء عارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك جيب مشايخ، طبعا ما تسكتش على هذا الأمر، شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية، يقروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه، لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك. الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة، فبعض الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة، فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش، وسألي دار الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام، لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس. يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بانك يعني عند مثلا باور بنك بيشحن الباور بنك نقوله مثلا مش ما يحتاجلاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حاليا مش هيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلا شخص عنده مثلا العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلا للي يقري فيهم بيعرض لهم، فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها. يعني أنت مشيت لضيف بتشحن تليفون مش هيقول لك لا، فهذا الأصل فيه أنه خفيف وأنه لا بأس به، وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو متن بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقول له هذا المال العام له حرمة وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: مداركم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
4: لا لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لرأس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
3: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
4: دولار ولا الفلوس؟
3: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
4: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ما مخدوش، هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها، هذاك كلام تاني بجانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة، يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. فلا بد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقة فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار، أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
3: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
5: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام، يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزج وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: هذا هم 10 زي ما قلنا، هذه مرات 5 و5، عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني، هم يكون 10 أشخاص يعني.
3: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
5: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير يعني. صدق يعني.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة، تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات. بدون مرتب يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي، قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبتهم وصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
7: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع، لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل.
6: نعم.
7: بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر.
6: نعم.
7: اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راهو يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وقدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلاً مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة، بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة، هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم الحكومة من هو مش متوظف، راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون. ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
6: وزارة الشؤون الاجتماعية.
7: أيوة، امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق، ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
6: نعم،
7: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلا مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطيه في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة. نعم. إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
6: نعم.
7: باش يقول لك صرفتها وين وين وين وين ماشيين. راو هذا الأمر خطير جدا. أنت إذا سألت عن منحة أسأل الجهة المانحة بري لهم، وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين تمالا كيف درتها البطاقة. سهلة البطاقة تقدر تديرها، امشي للجهة المانحة أسأل أنت تبي الحلال ولا حرام وتبي التحري ولا إيه، نمشي نسأل وين وزارة العمل، وين الشؤون الاجتماعية، وين اللي صدروا هذه البطاقة، ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش. ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل،
6: نعم،
7: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام. لكن كونه أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما أعطونيش مرتبات، شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة أقول لها راهو أنا هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش، والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك.
0: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني إيش ندير لهم، كيف تصرف، كيف تصرف فيهم؟
8: أول إنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل رقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر يتخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعد بعدهم إلى مكان ممكن نوصلهم بما مرقي، إذا شكيت أن فيه شيء نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح، لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعلها على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
6: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
7: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
6: تساهل في
7: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقلوا إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الاول، من الاول نقول له لا تتواصل معها في الدراسه، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسه.
6: نعم
7: تواصلوا في مكان بعض الاخوات تقول لك بنعلم القران، تبي تعلمها هي تحفظ القران وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
6: نعم
7: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا الا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
10: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ ثلاث غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات الثلاث رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في ذات حيصة، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن، غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل نعم الأطراف والجنبين.
11: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
4: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويردب رمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل بكل، يحرقها بكل بكل ويردمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
11: نعم شيخنا.
12: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف 1، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، راه لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
0: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
8: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل، فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل، هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية يعني، ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيح ويسكرها، هذه كل حيازه. انك اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازه، كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقه، ما دام حصلت الحيازه فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازه كما ذكرنا. المهم ان الهبه شرط، الكتابه مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد ان تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات يعني.
0: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
8: لا ما هو شرط يعني، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني، إنه يقبل هبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة يعني، الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول يعني، تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني، قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل أن مدام هو شرطنا للحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا يعني؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب يعني، هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
0: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
8: في حقه هو بس يقدر يأخذ، ما يبي شخص حصته ما يأخذهاش، لكن التاني ما دام أخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ أن كل الإخوة يعني راضين بأن قابلين بأن الهبة لواحد من الإخوة، وأن الأب يعني وهبها له، شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبة يعني. إذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابة
0: أنكر يعني
8: أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة يعني من جولي طرق الإثبات بعدين، إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة من جولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
0: نعم أستاذنا شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا، تكلم عن طرق إثبات الهبة.
8: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني. وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا إما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
0: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علم هذا يأثر في الهبة شيء؟
8: هو ما دام حازها ما يأثرش، هذا هو دام حازها عرف إن شرط ولا ما هو شرط، إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأنه ما يندريش إن هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
0: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
8: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي

0: وبعدين توفى الوالد، ايش اللي يستحق الابن هذا؟
1: اي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشنو نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ماهوش ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لأنه بنى بإذن المالكي، والميتين بعدين نقسمها على الورثة جميعا بما فيهم هذا الابن.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
3: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد ما نعم. ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
5: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
4: نعم.
5: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
6: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم، كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا عن

0: هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة أو في البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: السؤال الثاني لأمة الله، قالت: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ما يدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير. لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي لمدير المدرسة: هل عندكم طلبة فقراء؟ تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك؟ لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
0: في سائلة قالت: لو سمحت، أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. رأوا العدة لا تتعلق بالدفن، بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة.
2: إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقولوا لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة. لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم، يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة، لكن لا يحسب اليوم. لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام، معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا، فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0، ما هي؟ هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادى الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12/1، 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
5: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في الصلوات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في الصلوات. قالوا الصلوات جمع صبر صبر بإسكان الباء اللي هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء بيكون فيها برودة.
4: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
6: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستعرض فيه جملة من أحكام الطهارة والصلاة التي لا يسع المسلم جهلها. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم. شيخنا، انتهى بنا الحديث والمطاف في الحلقة الماضية في باب ودرس المعفوات في النجاسة. انتهى بنا المطاف شيخنا عند مسألة اليسير من الدم، فإنه من المعفوات في النجاسة، فلو تبين لنا شيخنا هذه المسألة وما هو حد اليسارة التي يعني إن زادت فإن الدم حينئذ لا يعفى عنه إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. يعفى عن النجاسات التي ربما تصيب محمول المصلي من بدن أو ثوب ونحوهما، أما ما يندرج تحت المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، وإما لقلته. فمثلا، ما المقدار المعفو عنه من الدم؟ وقد علمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحت عنوان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن الدم من الأعيان النجسة، وأجمعت الأمة على نجاسة الدم. ويعفى عن اليسير من الدم وما في حكم الدم من القيح والصديد. أيا كان مصدر هذا الدم أو القيح أو الصديد، يعني ممكن يكون من جرح، ممكن يكون من ميتة، ممكن يكون من قيء، ممكن يكون من حيض، أو ما خرج من السبيلين من دم، فهذا كله يعفى عن يسيره. ولكن ما هو حد اليسير؟ ما هو مقدار اليسير؟ كيف نضبط هذا اليسر إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من الدم؟ قال علماؤنا اليسير المعفو عنه من الدم ما كان في حجم أنملة الأصبع فأقل، وما هو موجود في كتب الحواشي والشروح دائما ما يسمونه بمقدار الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة السوداء التي تكون ببطن ذراع حيوان البغل. وقطر هذه الدائرة هو في حجم أنملة الأصبع العليا. كيف ما نقول احنا زمان كانت عندنا العشرة قروش القديمة، يعني زمان ديما مشايخنا يقربونا فيها بالعشرة قروش القديمة. فما زاد على ذلك لا يكون يسيرا، بمعنى أنه يدخل في الفاحش، والفاحش من الدماء غير معفو عنه، وإنما يجب تطهيره بالماء الطهور بالغسل. وقالوا أيضا إن العفو يشمل أيضا الصلاة والمكث في المسجد، استنادا إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، أي أصاب الرجل سهم في بدنه فنزفه الدم، أي جرح وخرج الدم منه، فركع وسجد ومضى في صلاته. ولم يزل المسلمون يصلون وهم مصابون بالجراحات ولا يرون في ذلك، يعني نقول احنا بتعبيرنا، مشكلة أو ما يسبب التطهير. جاء في حديث لأبي هريرة أنه كان رضي الله عنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهم الدم، وهذه مسألة يعني خاصة عندما يصاب الإنسان بالزكام، أو عندما تكون أحيانا الحرارة شديدة، أو إنسان نقوله جيه بردة، في العادة يكون في شوية دم في الأنف، أو أحيانا حتى المخاط يعني يخرج فيه شيء من الدم. فيحثه ثم يقوم فيصلي، يعني لا يغسله كيف ما نقول احنا يمسح في التراب او يمسح في الحيط او يمسح في شيء، ثم يقوم فيصلي. وايضا روي عنه رضي الله عنه انه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، بمعنى أن القطرتين هما في مقدار الدرهم البغلي المعفو عنه لأنه يسير.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يتصل بمسألة الدم والعفو عنه أيضا شيخنا موضع الحجامة، إذا احتجم المكلف فهل يعني موضع الحجامة من جسده هل هو يشمله هذا العفو أو يجب عليه غسله وإزالة ما علق به من أثر الدم؟
1: نعم الحجامة وحري بنا أن نبين ما هي الحجامة، لربما يكون من يسمعنا لا يعرف معنى الحجامة أو ربما انصرف إلى المعنى العرفي الذي يطلق على الختان، فعندنا في معنى العرفي يقول لك حجم الصغير العيل معناها ختنوه، وربما يطلق الحجام أيضا على الحلاق، وهذا يخرج عن المعنى الشرعي لما ذكرناه. فالحجامة المقصود منها هو إخراج الدم الفاسد بطريقة معينة من جسم الإنسان، يعني يأخذون أوعية صغيرة ويجعلون فيها شيئا من النار ثم يلصقونها بالجلد فينتفخ الجلد، يمتص هذا النار تمتص هذا الجلد فيبرز، ثم يقوم بتنحيته ويقوم بخدش هذا المكان، ثم يشعل النار مرة أخرى ويضعه في نفس المكان، فتأخذ النار بقوة الضغط أنها تسحب هذا الدم. والحجامة مرغب فيها، جاء في التداوي بها أحاديث صحيحة، والصحابة والسلف والمتخصصون في الطب النبوي وأهل الحديث والفقهاء مجمعون على هذه الطريقة في العلاج والتداوي، بل إن غير المسلمين من الأجانب من الأطباء قد درسوا هذه الطريقة ووجدوا فيها نفعا، فتجد الآن عندهم مراكز. الحجامة كانت في السابق يعني تقام بطريقة عرفية بسيطة، ولكن الآن هناك مراكز وهناك تعقيم وهناك تطور في كيفية استخدامها. لما الإنسان يحتجم ويتم سحب المغايط منه بيبقى فيه دم في المكان اللي سحب منه، المكان مكان المغايط يعني مكان الجراحات هذه يبقى فيه دم، فهذا الدم يمسح ولا يغسل، لأن الغسل لا ينصح به لأن يضر الجرح لا يزال حديثا وفيه يعني أحيانا شيء من الحرق، فهذا يعني يوصى بعدم استعمال الماء، فلهذا لا يغسل ولا يجب غسله حتى يندمل ويبرأ الجرح، فربما يفسد هذا الغسل الجرح مما يسبب في عدم البر أو أمور أخرى. ولهذا فموضع المحاجم تمسح أو يمسح عنها الدم ولا يغسل، فيدخل هذا في المعفو عنه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، أثر ما ينقله الذباب وغيره من الحشرات أو البعوض إذا وقع أولا على نجاسة ثم طار أو تحرك وحط على جسد المصلي أو ثوبه أو بدنه، فما هو الحكم شيخنا؟ هل كذلك العفو يشمل هذا؟
1: الحال في هذا أمران: إما أن يكون مما يعسر الاحتراز منه كالبعوض والنمل والذباب، يحمل الدم أو النجاسة فيصيب بها ثوب الإنسان أو بدنه، فهذا معفو عنه. أما ما لا يعسر التحفظ منه كالصراصير وبنات وردان، ما يسمونها بنات وردان، أو ما يسمونه الوزغ، أو ما يسمونه الخنفس هذا الكبير، هذا لا يعفى عما أصاب به ثوب أو بدن الإنسان لأنه لا يعسر التحفظ منه، ولذلك فهو غير معفو عنه، بخلاف ما يعسر التحفظ منه ما ذكرناه من النمل والبعوض والذباب فإنه يعفى عنه.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، يكثر السؤال عن مسألة يعني المياه المتجمعة في الطرقات ونحو ذلك، هل الأصل فيها النجاسة أو الطهارة؟ ولعلكم شيخنا تقدم ذكر ذلك في الطاهر والنجس. طيب شيخنا، لو يعني قلنا إن فيها نجاسة، هل هي من المعفوات أيضا أو لا؟
1: نعم، المياه التي تتجمع في الأزقة والطرقات سواء كانت بسبب الأمطار أو غيرها وتختلط أحيانا بالنجاسات، وخاصة يعني في السابق كانت الطرق يعني تكثر فيها النجاسات لأن طريقة النقل زمان كانت بالحمير وبالأحصنة وبالبغال، وهذه فضلاتها نجسة فهي غير مأكولة اللحم، بخلاف الآن فيعفى عما أصاب ثوب ونعل الإنسان منها لعسر التحرز منها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح بمن يقتدى بهم يصيبهم مثل ذلك، وما نقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من مياه الطرقات. وهنا يجب ألا يتعمق الإنسان وألا يغالي، وذاك الأثر لمروي أن عمر بن الخطاب كان مارا ومعه أحد الصحابة فجاء عليهم ماء من المزاب من فوق البيت. فتكلم الصحابي قال له يا صاحب المزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب المزاب لا تخبرنا ومضى. فهنا يجب الإنسان ألا يتعمق. وبعض الناس يوسوس في هذه المسألة يقعد يقول هذا بكشي اللي صابني حتى تراب مرات يقول لا بكشي نجاسة. لا، ديما الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد الفقهية التي يعني تندرج تحتها كثير من المسائل. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، مثلا نقول حشاكم مية مجاري فازعة طالعة، طب هذه تصير يعني، وخاصة في في في الأماكن اللي ما عندهمش فيها مجاري عامة، هادو الناس مساكين يعانوا، ديما المية تفيض عندهم بير السودة يتعبى، وفي اللي ما عندهاش يعني القدرة إنه هو باش بيجيب سيارة ديما، فشين يصير المية تخرج خارج. هذه مية نجسة خالصة، مش مية مخلطة بالنجاسة، هذه غالبا هي كلها نجاسة. فالأمر هنا يختلف. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، أو يعلم من أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسة، بمعنى أن هذه المياه فيها نجاسة لكن ما صابتهاش المياه، مش المياه اللي أصابتها، النجاسة نفسها جت عليه الثوب متاعه، فهنا لا يعفى عنه ويجب غسل هذه النجاسة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك يا شيخ يعني نص على أن ثوب المرأة التي يعني تجره وراءها في الطرقات إذا أصابه شيء فإنه يعفى عنه، فهل شيخنا هذا الأمر على إطلاقه؟ وأيضا شيخنا لو تتطرق إلى هل هذا هو المطلوب من المرأة أن تطيل ثيابها، أو يعني تقتصر يعني على ما يسترها بحيث يعني لا تلتصق ولا تعلق به ما في الطرقات من النجاسة؟
1: ثوب المرأة الذي تجره وراءها، أي إنها ترخيه لغرض الستر، فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الأرض تطهر بعضها بعضا. فهنا من أرخت ثوبها تريد السترة، فإذا مرت على نجاسة ثم مرت على مكان طاهر فإنه لا يطلب منها أن تغسل ما جرته من ثوبها، وهو مطلوب منها إرخاء ثوبها. وفي حديث يعني في مسألة إرخاء الثوب شبرا وذراعا. وأيضا يدخل في ذلك الرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة، وربما قل هذا الأمر في زماننا، ولكن في زمن الرسول والصحابة ومنهم كانوا يعني في الغالب يحتفون، بل إنه صلى الله عليه وسلم شوهد يمشي حافيا تواضعا عليه الصلاة والسلام. وحتى في بلادنا إلى زمن ليس ببعيد كان الناس يعني يمشون حفاة، ليس أمرا غريبا. فالرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة ثم مشت على مكان طاهر فإنها تطهر بالمشي ولا تحتاج إلى الماء. وقيدنا النجاسة بأنها يابسة، أما إن كانت غير يابسة فتحتاج إلى الغسل، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. إن الكسل من
3: الحرمان أسبغ. السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان باء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. شيخنا الكريم، في يعني سياق الحديث عن النجاسات المعفو عنها، ما حكم ما يسيل من الجروح والدمل يعني في جسد الإنسان المصلي؟ ما أثر ذلك في طهارته؟ هل يسلب عنه يعني يوجب عليه غسل ما أصاب بدنه وثوبه أم يعفى عنه؟
1: بالنسبة إلى ما يسيل من الجروح والدمامل سواء كان دم أو قيح أو صديد أو حتى ماء، فهذا مقيد بما إذا كان يعسر الاحتراز منه أو لا، وأيضا بضابط أنه سال بنفسه دون أن يقوم الإنسان بتقشير هذه الحبة مما سبب في ذلك. وجعلوا ضابط عسر الاحتراز بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرة، أو كان لا يأتي كل يوم ولكنه غير منضبط في السيلان، لا يعرف وقته. قالوا إذا انضبط وقت سيلانه وكان لا يأتيه كل يوم فإنه لا يعفى عنه ويجب عليه غسله لعدم المشقة. فلا يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك جعلوا غسل ما عفي عنه مستحبا في حال الكثرة والتفاحش، كأن يستقبح النظر إليه من كثرته، ويستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. هذا إذا سال دون تقشير ودون حك. أما إن سال بسبب التقشير أو الحك أو الضغط أو العصر، فهذا غير معفو عنه، ويجب غسله، لأن صاحبه هو المتسبب في خروجه. قالوا إلا أن يفعل ذلك اضطرارا بحيث لا يستطيع الصبر على ترك الحك والكشط، وضربوا مثالا لذلك في من أصيب بالجرب عفاكم الله، فإنه يعفى عما سال منه بسبب الحك لدخوله فيما يعسر الاحتراز منه بسبب عدم قدرته واستطاعته للتوقف عن الحك. نعم
0: نعم شيخنا. إذن شيخنا يفرق بينما إذا سال بنفسه أو إذا تدخل الإنسان في بذلك بحق أو نحو ذلك.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، إذا سال هذا الجرح أو الدم عافاكم الله وعافى المستمعين جميعا، إذا سال أثناء الصلاة هل له أثر في بطلانها أو عدم ذلك؟
1: نعم، جاء في موطأ مالك رحمه الله أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. انظروا عظم الصلاة وتعظيم الصلاة. عمر رضي الله عنه طعن ومصاب بطعنة قاتلة ولم يقول ندعه يستريح، ندعه ينام، وإنما أيقظوه للصلاة. فانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه العبادة العظيمة التي في وقتنا الحاضر هناك من هو تارك لها ولا يعذر في ذلك. رجل مطعون بطعنة قوية قاتلة و عندما جاء وقت الصلاة أيقظوه من النوم حتى يؤدي الصلاة، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه نعم. انظروا إلى الكلمة العظيمة التي سيقولها عمر رضي الله عنه الآن. نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إنها كلمة يجب أن يقف عندها كل من يقرأها أو يسمعها، وينبه الغافلين عن تعظيم أمر الصلاة. سنين وأعوام تمر على الرجل ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا الفعل الذي هو من الكبائر، وهو من الأفعال التي لا يقبلها مسلم ولا يعذر فيها فقيه ولا عالم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما أو يشغب دما، والثعب في اللغة يثعب بمعنى ينفجر. فهنا ومن هذا الحديث إن كان الجرح يكف عن السيلان ويعرف بالعادة الوقت الذي يعود فيه إليه السيلان، فإن المصلي يقطع صلاته لينظفه ثم يبتدئ صلاته من جديد، فلا مشقة في ذلك. هذا بضابط أن وقت سيلان الجرح أو الجرح معروف ومنضبط. أما إن كان الجرح أو الدمامل، وتجمع أيضا على الدمل، لا يكف عن السيلان، أو كان يكف عن السيلان ولكن لا ينضبط الوقت الذي يعود فيه، فهنا تكون المشقة معتبرة، فيستمر المصلي في صلاته ولا يقطعها حتى مع سيلان الجرح، لأنه لا فائدة من القطع، فمحتمل أن الجرح سيسيل في أي وقت. أيضا روي عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: كانت لي دمامل فسألت أبي عنها. هشام يسأل أباه عروة، فقال له عروة: إذا كانت ترقع فاغسلها وتوضأ، وإن كانت لا ترقع فتوضأ وصلي، وإن خرج منها شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن ينفجر دما. فهنا علمنا ما عده الفقهاء من المشقة ما يدخل في المشقة وما لا يدخل في المشقة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. مسأل شيخنا النعل وما يقوم مقامه، يعني الحذاء والمداس كما يقال يعني في بلادنا، إذا يعني مشى الإنسان في طريق فيها يعني روث للدواب وفيها أبوال أجلكم الله وأجل الله السامعين، فهل يطالب بغسله أو يكفيه الحك ونحو ذلك؟
1: هنا يختلف الأمر بين من يحتاج إلى مزاولة هذا العمل أو لا. فقالوا بول الدواب وأيضا غائثها فضلاتها من غير مأكول اللحم مما يركب كالحصان والحمار والبغل، فمن يزاول هذه المهنة ويقوم بشأن هذه الحيوانات كالركوب عليها أو الغزو عليها أو استعمالها في الزراعة أو الحرث أو ما يسمونه الدرس، كان معروفا زمان يأتوا بالشعير هذا والقمح يكومونه ثم يأتون بهذا الحمار أو الحصان ف يقعد يدور فوق باش ينحي الحب من التبن، الدرس معروف. أو كذلك في إخراج الماء نسموا فيه زمان المجر، زمان اللي كيف يطلعوا المية من البير، ما فيش مطور وما فيش كهرباء، يجيبوا الحيوان هذا ويربطوا فيه القربة ويجي في زي في طريق مائلة يعني ماشي جاي ماشي جاي، القربة تعبي الماء وتصب في الجابية وهكذا إلى وقت ليس ببعيد معروفة وتستعمل الآن، معاش موجودة أو موجودة بقلة نقوله، لأن استبدلت به الأشياء الكهربائية اللي تخرج الماء، أو استعمالها في نقل البضائع مثلا في التجارة. زمان شي كانوا ينقلوا بالكوارطين، كارطون هذا هو مكان السيارة في نقل البضائع، أو كل من يتعامل مع هذه الدواب في أمور حياته. والسابق كانت هذه زي السيارة، الحمار ولا البغل ولا الحصان هو اللي بيجيبوا بيه المية، بيرفعوا بيه، بيركبوا عليه، بيتنقلوا بيه، هو دائما هو لكل العربات سواء للنقل العام والكراريس نقولوا احنا وإلا الشريول وإلا الكراثون كله يعني للنقل. فهنا الضابط هو مشقة التحوط من النجاسة، ففي التحوط منها مع التعامل مع هذه الحيوانات مشقة. وراه زمان ما كانتش المية كيف توها موجودة ومتوفرة، يعلم الله باش يجيبوا الماء وباش يعبوها وباش قصة، ما هوش الأمر متوفر يعني. فلهذا قال علماؤنا أن العفو في ما يصيب الإنسان من هذه النجاسات في الطرقات أنه معفو عنها فلا يجب غسلها، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا إذا كان لديكم أي إضافة وإلا يعني نختم هذه الحلقة و نكون بهذا يعني أنهينا ما يتعلق بالنجاسات المعفو عنها.
1: جزئية بسيطة وهي عندما يقضي الإنسان الحاجة يعني يتغوط حاجة بشرية ويحتاج الاستنجاء بالحجارة وهذا ما نسميه احنا الاستجمار كما ذكرنا في السابق، فربما المحل ما يتنظفش كيف ما يتنظف بالماء. قالوا حتى إذا عرق الإنسان جاء صاب عرق في جهة محل النجاسة يصيب ثوب شيء من النجاسة. فقالوا أيضا هذا معفو عنه، ويدخل في ذلك أيضا من كانت عندهم البواسير ومن كان عنده سلس في الخارج، وهذا كل ما يصيبه معفو عنه. وكذلك الإنسان صحيح ليستخدم الاستجمار ثم يجد شيئا من النجاسة في ثوبه فلا يضره ومعفو عنه، لكن هذا قوشن قلنا يا شيخ في الاستنجاء بالحجارة بالاستجمار. أما لو كان بالماء فلا عفو، لأن الماء يعني
0: يأتي على النجاسة
1: يأتي وهيف، ولهذا في الاستجمار يعفى، في الاستنجاء بالماء ما يعفاش، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، ونفعنا الله بعلومكم. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
2: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة

0: مأموم سواء في سدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة. قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
3: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة. حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر، هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به، بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول لا ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخدش منها ما تخدش منها.
4: يقول الفسكية يعني بتاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
5: قاعدة في هذا هذه المسألة بطهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
1: شيخنا الكريم، هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
0: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الإنجليزي ولا في هالبتة، وتقول له أجنبي حسابها بالعرف، الكلمة أجنبي بالعرف. قلنا إحنا هنا لما يقولوا أجنبي يعني المقصود أنه هو يجوز مش من محارمها، يجوز إنه يتزوج بها. تقولك ما لا رجل أختي أو ما يجوز يتزوج بيا، نقول لا لا حتى هو خاش في الدورة، لأن هو لو كان طلق أختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما لا بكون محرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشفي حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما يقدرش يتزوجك توا. لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
6: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من بوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي بوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت بوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب.

0: الإنسان لأبوه أعطيني حقي في الميراث. إذا قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والده أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن ما يقولش يعني اللي بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والده حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال راو لكن ما فيش ميراث. قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه. الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان هبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أرى ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أرى بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة. الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث. نقول مثلا هو ميراث طلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقول أنت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، إما أن تكون مشروطة مع يعني إما أن يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة أو في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، وإما أن تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: اللي حضرتك أنا اشتريت من شخص أرض.
2: نعم.
3: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
2: إيه.
3: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالتهمة ودفعت فلوس ودفعت 80% من قيمة الأرض.
2: نعم.
3: وبعدين هو من كيف رجع في البيعة وجاب لي فلوس بدون ما يسولني. وخلاص يعني.
2: انتم من الاول كيف كان اتفاقكم؟ انتم من الاول اتفاقكم انك انت تخلص. تمام، نحكي في السداد الثمن.
3: ما سمعليش
2: يعني من الأول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
3: مازال قيمة حوالي 20%
2: مؤجل لمتى كانت هذه؟
3: لا مسمعني هو لما سمعني من التحميل.
2: لما شني؟
3: لما يكتب لي الارض تنزل لي.
2: ايه ايه.
3: هو ما تنزلش على الارض. والمبلغ انا وجاهز مكلم فيه نقول المبلغ بتاعك جاهز عندي.
2: ايه.
3: ونسبه العقد.
2: ايه.
3: يماطل.
2: كم لها المدة الكلام هذا؟
3: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
2: لا يعني كم امتى جهزت لانت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
3: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
2: تمام جاوب.
3: اولا وثانيا انا الان زمي المبلغ بعد الزكاة بتاعي، دخل الزكاة بتاعي في رمضان.
2: ايه.
3: المبلغ يعني الان.
2: تمام.
4: يا
2: سالم،
4: السيد سالم
3: انا مزكي. نعم
4: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
3: قبلتهم بدون ما هو بعثهم ايه معوضة بدون يقول لي شيء.
4: لا انت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
3: لا نقدر لكن خلاص قبل.
4: والله هذيك راجع عليك انت
2: قبل، هو قال توا
4: خلاص اذا قبلت اقالته من البيع، ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه، فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام تمام، ما دام احتسبتها لله. هو من ناحية الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ماذا ما قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
3: هو فريق مع ولده عملني كأني أنا أستمخ
2: كأن شني؟
4: مسلفه
3: ولده ما قال ليش إيه. أنك رجعت البيعة ولد قال لي شكرا استبرت علينا بارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
4: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
3: إن شاء الله
4: أجرك حاصل يا رب.
2: تسمع جواب من الشيخ،
4: لكن في جديد في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض تقول لا لا لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد الراجل في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
5: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق مثلا منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول لها فاعتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
7: نعم. 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
2: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي بس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش

والتصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش

0: قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. الدعاء أخي المسلم أختي المسلمة من أعظم الأسلحة التي يملكها العبد المؤمن، ولعظمته فقد جعل الله له مكانة عالية. في الحديث: الدعاء هو العبادة، ولذا كان دعاؤه سبحانه والتضرع إليه والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين. والدعاء عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. في الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وقد كان السلف قديما يقولون: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ولذا فإن الفاروق يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فارفع يديك إلى مولاك سائلا إياه حاجتك ومبتغاك، فما الذي يجعلك تنطرح على عتبات البشر وقد سدوا أبوابهم؟ وعندك رب البشر الذي بابه لا يسد. واجعل قلبك حاضرا وقت السؤال، ففي الحديث: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل له. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا: الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً: الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: 90.9 FM

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
2: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش شي بس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلقه فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شمعنا صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم، مغاير في
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

الشهوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وتلقية مرؤوسيك بحسب قراباتهم أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا

0: مسألة الجمعيات، نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه وياخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة. فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا، بتقرضه لغيرك وبعد ذلك بيتجمع بتنتفع به. ومن العلماء، وهذا ما يفتى به عندنا، رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني. فهي من باب التكافل، أن كل يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف، في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب، يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقول له جائزة، لكن بشرط أنها تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخك.
2: زين شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما، فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن، ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني آخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر، إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار، فيفسخ عقد الإيجارة. إنه الإجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني. فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة بسداد ثمن الإجارة وإخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه، يعني
2: ظفر بالحق،
3: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف. فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يستدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره،
2: يطالب بحقه،
3: يطالب بحقه، والله أعلم. نعم
2: شيخنا بارك الله فيك.
4: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة. وبالتالي هو يكلم فيه على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة راه لا يشعر

0: إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 ولا 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير، أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم اغسل يدك من بعد. يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط له 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي له بسبعة، والدوال اللي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر، هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له. والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي، انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق، واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون؟ احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة، أي وزير، كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30,000 40,000، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في اللون ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم، قاضي والله عضو التدريس والله غيره، يقولك أنا مش لقت حق سيارة، نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقولك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
1: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته توني أن ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
2: ما هو الشراء، ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء. محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بهذه العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار بيورو بليرة بدينار تونسي وهكذا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ في مسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في
2: نعم
1: حياتي، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوية صورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة.
1: نعم.
2: لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية ضيف الحلقات الدائم. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، أخذنا في الحلقة الماضية باب الحجب وانتهينا منه. شيخنا، لو تعطينا ملخص للحجب شامل لما أخذناه في الحلقتين السابقتين.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم، أخذنا شيخ إبراهيم الدرس السابق تكلمنا عن باب الحجب، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نلخصه بإيجاز، فنقول بالله التوفيق كما قلنا أن الحجب هو المنع، وقلنا الحجب نوعان، إما حجب وصفي وإما حجب شخصي. حجب وصفي أي هو موانع الإرث، أن يتصف الوارث أو يوصف بصفة تمنعه أو تحجبه من الميراث، وهذا هو الموانع التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. أما ما يعنينا اليوم هو الحجب الشخصي. حجب شخصي أي حجب وارث بوارث آخر أقرب منه للميت. فنقول أن الحجب الشخصي نوعان أو قسمان، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان تكلمنا عنه أيضا باختصار، وتطرقنا إليه في باب الفروض لما تكلمنا على الفروض. يعني حجب النقصان عادة يكون الوارث ممن يستحق أكثر من فرض، فبحجب النقصان لوجود وارث آخر أقرب منه أو بسبب آخر، فينزل هذا المستحق للفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى، فهذا متعلق بأصحاب الفروض فقط. وكل من يعتريه حجب أو ينطبق عليه حجب النقصان يكون في الأصل له أكثر من فرض. أما المهم الذي سنتكلم عنه بحول الله فهو حجب الحرمان، فهو حجب الحرمان. وقلنا أن الورثة كلهم ينطبق عليهم حجب الحرمان إلا ست، تكلمنا عنهم باختصار، قلنا هم من هم الستة الذين لا ينطبق عليهم حجب الحرمان. قد ينطبق عليهم حجب النقصان، لكن حجب الحرمان لا ينطبق عليهم. هم الأصلان والفرعان والزوجان. الأصلان الأب والأم، والفرعان الابن والبنت، والزوجان الزوج والزوجة. هؤلاء إذا وجدوا في مسألة ولم يتصفوا أو لم يكن هناك مانع لهم فإنهم يرثون كثيرا أو قليلا. هؤلاء الستة لا ينطبق عليهم حجب الحرمان. إذن حجب الحرمان ينطبق على باقي الورثة. وقلنا باختصار نبدأ بالورثة الذين ينطبق عليهم أو يشملهم حجب الحرمان، فنذكر الوارث ونذكر من يحجب به. فنقول الجد، لما نقول الجد معناها يبدأ من أبي الأب وإن على، أبي الأب وإن على. طبعا جد لا يكون إلا للأب، إن الجد لأم كما نذكر دائما ليس من الورثة، إنما من ذوي الأرحام. فلما نقول الجد يرث بالأب يحجب، يحجب الجد بالأبي وبالجد الأدنى منه. يعني لما يكون عندي جد بعيد وجد قريب هذه حاجة مسلم بها أن الجد القريب يحجب البعيد. الجد البعيد، والأب يحجب كل الجدود لأنهم كلهم أدلوا به. والقاعدة الفرضية تقول عندنا كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا استثناء واحد اللي هو الأخ لأم وذكرناه. لم نذكر الأب لأن الأب ليش من هو الحجب.
1: نعم.
3: فنقول وحتى الابن طبعا، فنقول بعد الجد نقول ابن لابني، ابن لابني يحجب بلبني، ومن هو أدنى منه أقرب منه يعني.
1: نعم.
3: يعني لو في ابن ابن وفي ابن ابن ابن ما نقولوش هذه ما كلهم فرع يورثوا، لا، إذا كانوا ليس في طبقة واحدة فالقريب منهم يحجب
1: البعيد
3: وهكذا. ثم نتطرق إلى الإخوة، فنقول الأخ الشقيق، نبدأ بالأخ الشقيق لأنه هو أقوى واحد من الأب والأم. الأخ الشقيق يحجب بالأب، رقم واحد الأب، ويحجب بالابني وابن الابني، يعني بالفرع الوارث المذكر، هذه متفقين عليها. معناها بالبنت الواحدة لا يحجب. طبعا وعند بالبنت أو البنات، يعني البنات لا يحجبون الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أتكلم عن الأخ الشقيق الذكر، يحجب بالأبي وبالابني وبابن الابني، هذا عند الجمهور طبعا، لكن لا يحجبون بالجد. عند الأحناف يحجب الإخوة كلهم بالجد، لأن كما قلنا ينزلون الجد منزلة الأب في كل أحواله. نحن قلنا أن الجمهور قالوا والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، يعني يستثنى من هذه الحالة، من هذه الصورة حالتان، الجد مع الإخوة وفي الغروين، لا يشتبه، لا يشبه بالأب هنا، له ليس له حكم الأب. أما في باقي المسائل الجد يأخذ حكم الأب. إذن الأخ الشقيق يحجب بالأبي وبالابني وبابن الابني وإن نزل فقط، هؤلاء من يحجب بهم الأخ الشقيق. من يأتي بعه في المرتبة؟ الأخ لأب. بمن يحجب الأخ لأب؟ يحجب بمن يحجب بهم الشقيق
1: مع
3: وزيد عليهم الشقيق.
1: أيوه.
3: يحجب يعني من الأخ لأب هنا؟ يحجب بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأخ الشقيق. لما قلت أنا الأخ الشقيق معناها فيه ملاحظة أو فيه شيء يضاف إليهم، ما هو الشيء؟ كل من يأخذ صفة الأخ الشقيق، من يأخذ صفة الأخ الشقيق؟ الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن، لأنها تصير بقوة الشقيق فتحجب الأخ لأب، تصير أقوى منه. يعني أعطيك مثال، لو هلك هالك عن بنت أو بنتين سواسوا، وأخت شقيقة وأخ شقيق مثلا، فنقول للبنت النصف، وكان بنات لهن الثلثين أو الثلثان، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة درجة واحدة ولا لهن باقي تعصيبا. أما إن كان شقيقة ومعها أخ لأب، فهنا خذينا باب التعصيب، شيخ إبراهيم التعصيب مع الغير. قلنا والأخوات إن تكن بنات فهن معهن
1: معصبات،
3: والأخت الشقيقة هنا أقرب للميت من الأخ لأب، فتصير هي العصبة مع البنات، هي العاصبة مع البنات وتحجب الأخ لأب. لماذا؟ لأنها تصير بقوة الشقيق، ولو في شقيق شن بيصير في الأخ لأب؟ سيحجب. فهنا يضاف الأخ لأب مع الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة تحجبه، متى تحجبه؟ لكن إذا صارت عاصبة، يعني لما التعصيب يكون بينه وبينها هي أولى به. لكن لو الأخت الشقيقة صاحبة فرض ما تحجبهاش، يعني لو هلك هالك مثلا عن أخت شقيقة أو أختين شقيقتين وأخ لأب،
1: يأخذ الفرض
3: هنا الأخت الشقيقة أو الأخوات لسنا في محل تعصيب، إنما صاحبات فرض، يأخذنا فرضهن والباقي يأخذه الأخ لأب. لكن الصورة الأولى كانوا هم الاثنين إيش؟ عصبة، وعصبة ما يستووش أنا في الدرجة، الأخت الشقيقة أقوى وأقرب من الأخ لأب فتحجبه. نعم. هذا بالنسبة للأخ لأب. اللي يليه في الدرجة أدنى منا نرجع ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق بمن يحجب؟ أنا بنضيف إضافة، كأنك لاحظت شيخ إبراهيم في الأخ الشقيق والأخ لأب لم نذكر الجد، لأن لماذا ذكرناها عدة مرات، قلنا الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب. لماذا؟ لأنهم متساوون في الدرجة، أدوا للميت بجهة واحدة. لكن تول من جيل درجة أدنى ننزل لابن الأخ، أنا هنا بنقول تول وارث ابن الأخ الشقيق بمن يحجب؟ يحجب بمن يحجب به الأخ لأب اللي قبله وزيد عليهم زيادة الجد.
1: الجد.
3: لأن الجد شو بيصير؟
1: يبدأ أعلى مرتبة. منه.
3: يبدأ أعلى مرتبة ما يتساوش معاه كيف الإخوة. لا. لماذا؟ لأنه هو الأصل الإخوة يحجبوه.
1: أيوة.
3: فالباب حتى الجد. إحنا عندنا جد.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقوى منهم خر عند البعض، فكل من يحجبه الأخ الشقيق والأخ الأب يحجبهم أيضا الجد. وإضافة إلى ذلك، لأنه هو ابن أخ شقيق، بكي لما كان أخ لأب قلنا يحجب بالشقيقة فقط إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن، أما لما ننزل درجة أدنى نقول ابن الأخ الشقيق فيحجب بالأخت الشقيقة، وحتى الأخت لأب تحجبه. ليش يا شيخ إبراهيم؟ لأن لما قلنا محجوب بالأخ لأب، فالأخت لأب لما تصير عاصبة مش تصير بقوة الأخ لأب، إذن تحجب أبناء الإخوة كله. أيوة. لأنهم أدنى منها درجة. فشوف كل ما تقدم كل ما تمشي الوارث أضعف يزداد
2: الحاجبون
1: له. نعم، يزداد عدد الحاجبون له. هذا ابن الأخ الشقيق يحجب بالأب وبالجد وبالابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت الشقيقة والأخت لأب، لكن متى؟ إذا صرنا عصبة. لكن لو في محل فرض لا، يعني زي ما قلنا بكري، لو هلك هالك عن أخت شقيقة أو أخت لأب ومعها ابن أخ شقيق، أنا صاحبة فرض، أخذ فرضها وتوكل على الله وهو يأخذ التعصيب. أما إذا اشتركوا في التعصيب معه فهن أولى به منه، لأنهن أقرب إلى الميت منه. هذا ابن الأخ الشقيق. بعد في الدرجة من؟ ابن الأخ لأب. أنا معش في تفصيل كثير، فنقول ابن الأخ لأب يحجب بمن يحجب به ابن الأخ الشقيق، وزيد عليهم الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق لأن أقرب منه. يعني من يحجب؟ يحجب بالأب وبالجد وبالابن وبابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب، ها، وبابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه، وبالأخت الشقيقة أو لأب إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن. شوف كل ما تنزل يزداد كل ما يضعف الوارث يزداد قوة الحاجبون له أو من المحجوب بهم.
2: نعم.
1: بعد في الدرجة التي أقل منها العم الشقيق، اللي عندنا درجات قرابة كما قلنا، نحن قلنا البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة. العمومة أضعف من الأخوة وبنو الأخوة
2: أضعف،
1: يعني العم أضعف من ابن الأخ الشقيق. فالعم الشقيق بمن يحجب؟ يحجب بكل من يحجب بهم ابن الأخ لأب اللي فوق منا في الدرجة، وزيد معهم ابن الأخ لأب. هذا العم الشقيق، وديما نأخذ العمومة ثم بنو العمومة. يعني لما نقول عم شقيق وابن عم شقيق وعم لأب وابن عم لأب، ما ناخدوش العم الشقيق وابنه، لا، نقول العم الشقيق ثم يليه في الدرجة من؟ العم لأب، لأن درجة العمومة أقوى.
2: نعم.
1: بعدها الدرجة التي أنزل منها بنو العمومة. فنقول العم الشقيق باعتباره بعد بنو الأخوة يحجب بكل من يحجب بهم ابن الأخ لأب، وزيد عليهم ابن الأخ لأب. العم لأب الدرجة بعدها يحجب بكل من يحجب به العم الشقيق، وزيد عليهم من؟
2: العم
1: الشقيق، لأن كلمة تنزل زي ما قلت لك تزيد مع اللي قبله. به نجول بعد من؟ بنو العمومة. الآن بعد خذينا العمومة
2: أبناؤهم
1: حتى هم لهم ترتيب كما في أبناء الأخوة. قدمنا ابن زي ما قدمنا الأخ الشقيق على الأخ لأب، فنقدم ابن الأخ الشقيق على
2: ابن
1: الأخ لأب. أيضا في العمومة لما قدمنا العم الشقيق على العم لأب في القوة، فنقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب. فنقول بعد العم لأب يأتي دور من؟ ابن العم الشقيق. بمن يحجب ابن العم الشقيق؟ يحجب بكل من يحجب به العم لأب، وزيد عليهم العم
2: لأب.
1: كلها راح، حتى الأخوات الأخت الشقيقة والأب لما تصير عاصبة، كل اللي فات كله وزيد عليهم زيد عليهم العم لأب. من في يأتي الآن في الدرجة التي بعدها؟ ابن العم لأب. هذا خلاص آخر واحد. ابن العم لأب بمن يحجب؟ يحجب بكل من يحجب به ابن العم الشقيق، وزيد عليهم
2: ابن العم الشقيق.
1: باختصار عشان ما نعودوش نفس الحاجبون، نفس الحاجبون. هذا بالنسبة للذكور. أيضا تو نمشي للإناث. نحن بدينا بالجد ولا في الذكور. نبدأ الإناث بمن؟ بالجدة. فالجدة نقول الجدة سواء كانت لأب أو لأم تحجب بالأم. سواء كانت لأب أو لأم تحجب
2: بالأم.
1: أما إذا يعني الأم تحجب جميع الجدات، أما إذا كانت لأب فتحجب بالأب والأم. شو معناها؟ معناها الجدة لأم أقوى. الجدة لأم لا تحجبها إلا الأم، يعني الأب يقدرش يحجبها. ليش؟ لأن ليست من جهته. أما الجدة لأب فتحجب بالأب وبالأم، بالأب لأنها من جهته وبالأم لأنها أولى منها، لأن ميراث الجدة لأب كما قلنا كما يقول بعض الفقهاء يقول هو طعمة أو يقول هو يعني تحميل على الجدة لأم. أصل ميراث الجدة لأم، والجدة لأم بمن أدلت؟
2: بالأم.
1: بالأم. إذن مع وجود الأم لا ميراث لها، ومن ألحق بها ملحق بها هي، فيأخذ نفس حكمها.
2: أيوة.
1: إذن لا ميراث لأي جدة كانت بعدت أو قربت مع الأم
2: مع وجود الأم.
1: أما إن كانت من جهة مع وجود الأم أيوة. أما إن كانت من جهة الأب فحتى الأب يحجبها. أي بالنسبة للجدات. نأتي إلى الوارث الآخر من الإناث. طبعا لا نتكلم عن البنت، لأن البنت قلنا لا تحجب.
2: نعم.
1: اللي هو الأصل المباشر، الفرع المباشر. نأتي بمن؟ بنت لابني. بنت لابني بمن تحجب؟ هي اسمها بنت ابن، تحجب بأي ابن سواء كان بوها ولا عمها. مرت يكون مش بوها الابن راه، لأن بنت الابن قد يكون هذا الابن الموجود معها قد يكون أبوها أو أباها، وقد يكون عمها. المهم ابن، نحن نبو الصفة ما نبوش القرابة بها. هي الصفة في ابن ولا يحجب فرع الابن مطلقا، حتى ابن الابن وإن حتى لو مش عمه اللي موجود معه، لكن الصفة هذا ابن وهذا ابن ابن إذا محجوب خلاص للقاعدة التي قلناها. لكن يزيد على بنت الابن حاجة. بنت الابن ذكرناها شيخ إبراهيم في باب الثلثين، قلنا بنت الابن تحجب بيش؟ بالابن. وبيش تحجب تاني؟ بالبنتين فأكثر،
2: بيضم التلتين.
1: بيضم التلتين لأن حتكون معها صاحبة فرض، إلا إذا عصبها مساو أو حتى أقل منها درجة كما قلنا في الحلقة السابقة. يعني بنت الابن إذا وجدت مع بنت واحدة ما تحجبش، نحكي على حجب الحرمانة توي حجب نقصان مع البنت الواحدة، إن لو مش موجودة لأخذتش النص بنت الابن. لكن لما جت معها بنت صلبية أخذت البنت الصلبية، هي أولى بالنصف، وأخذت بنت الابن السدس تكملة للثلثين. باهي باهي. معناها شنو يصير فيها لو في بنتين؟ محجوبة. هتكون محجوبة ليش؟ لأنها هي صاحبة فرض، ما هيش عاصبة، لا حظ لها في الثلثين. الثلثين إلا إذا جاءها المنقذ كما قلنا المرة الأولى وهو ابن ابن في درجتها، بل قالوا ولو أقل منها درجة هنا ينقذها من الحجب إلى ترث معه بالتعصيب اللي هو التعصيب بالغير، فتصير بنت الابن مع ابن الابن أو الذي أقل منها عاصبة به. هذه بنت الابن. ثم نتكلم الآن عن من بعدها؟ الأخت الشقيقة. الأخت زي ما بدينا غادي رتبنا، غادي رتبنا خدينا الجد ثم الابن ابن الابن ثم الأخ الشقيق، هنا نأخذ الأخت الشقيقة. بمن تحجب الأخت الشقيقة؟ زي ما ذكرنا في الأخ الشقيق فوق نفس الشيء، تحجب بمن؟ تحجب بالأب لأنها أدلت به.
2: نعم.
1: وتحجب بالابن لأنه ذكر أقوى منها يحجبها نهائي، إذا كان يحجب في الأخ الشقيق الذكر من باب أولى الأخت الشقيقة. وتحجب بفرعه اللي هو ابن الابن الذكر، الذكورة تحجبهاش بنت ابن، لا تحجبها بنت ابن، إنما يحجبها الذكور، نحكو على حجب الحرمان، بالأبي وبالابن وبابن الابن وإن نزل. وزي ما قلنا عند الأحناف تحجب أيضا بالجد، من قال أن الجد مثل الأب ينطبق ما يقيل عن الأخ الشقيق يقال عن الأخت الشقيق. هذه الأخت الشقيق. بعدها في الدرجة من شيخ إبراهيم؟ الأخت لأب. الأخت لأب. الأخت لأب نفس الشقيقة في الحجب، لكن نزيد عليها إضافات. تحجب بالأب، هذه مسلم بها. ليش؟ هي اسمها أخت لأب، أدلت بالأب. كيف الشقيق؟ معنى من باب أولى تحجب بمن؟ بالأب. وتحجب بيش؟ بالابن الذكر وبفرعه اللي هو الذكر، يعني بالابن وبابن الابن وإن نزل. هذا يحجب الأخت الشقيقة والأخت لأب. لكن شنو نزيد عليها؟ كما قلنا على بنت الابن دي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم، ما نقوله على بنت الابن مع البنت أو مع البنات يقال عن الأخت لأب مع الأخت الشقيقة أو الأخوات. فقلنا الأخت الشقيقة إن كانت منفردة الأخت الأب تورث معها شنو بالفرض إن كانت منفردة، إنها يكمل بعضهم.
2: نعم.
1: أخت شقيقة لها النصف وأخت الأب لها السدس تكملة
2: للثلثين.
1: طبعا رو التكملة هذه معلومة، في البعض يعتقد أن التكملة لا تكون إلا بين الصنف الواحد. يعني بنت يكون معها نفس الصنف، بنت ابن جهة جهة الفروع، وأخت شقيقة ومعها أخت لأب. يعني ما فيش حاجة اسمها بنت ومعها أخت شق أخت لأب نقول تكمل، لا، هذيك تخش في التعصيب. لابد يكون التكميل الثلثين يكون الإناث من صنف واحد،
2: بنات
1: يعني أخوات. يا بنات كلهم جهة البنوة، أو يكون أخوات غير متفرقات، واحدة شقيقة واحدة لأب.
2: نعم.
1: هذا الفرق. لكن ما واحدة كل واحدة من جهة ما فيش فرض هنا، واحدة فرض واحدة تعصيب كما ذكرنا في باب التعصيب. فالأخت لأب كما قلنا تحجب بالأبي وتحجب بالابن وبابن الابن وبش وبالشقيقة، مازال تحجب له بالشقيقتين، تحجب بالشقيقتين زي ما قلنا على بنت الابن مع البنت، كاني بنت واحدة ما تحجبهاش، لكن كاني بنتين تحجبها. حتى أنا نفس الشيء، الأخت لأب إن كان معها أخت شقيقة واحدة ما تحجبهاش، لكن لو معها شقيقتين ومع شقيقة تاني شو بيصير فيها؟
2: تحجب
1: بهما، لأن زي ما نقوله بالعامية لا حظ لها
2: في الثلثين
1: إلا إذا جاءها المنقذ، تكلمنا عنه اللي هو الأخ المبارك. اللي هو الأخ المبارك. إذا تحجب بالشقيقتين فأكثر إلا إذا عصبها مساوي، وتحجب بالشقيق أيضا. لأن الشقيق هنا يحجبها ليش؟ لماذا يحجبها؟ لأنها ليست في درجته، ما تجيش ما يعصبهاش، وأقرب منها.
2: أعلى.
1: إيه. وأقرب منها. طيب لما قلنا الأخ الشقيق لا يحجب الأخت الشقيقة لأنها أنثى في درجته، ما يقدرش يحجبها،
2: يعصبها.
1: لكن الأخت الأب أقل منها درجة، لا ما تاخدش مع الأخ الشقيق، يحجبها،
2: يأخذ الفرض هو.
1: كما يحجب الابن ابن الابن، يأخذوه المال كله، هي محجوبة. وأخذناها من شروط الميراث الأخت الأب لما تورث، متى تارث النصف ومتى تارث الثلثين ومتى تارث السدس، تكلمنا بشرط أن يكون معها الحاجب، ومن ضمن الحاجب اللي يحجبها تكلمنا عن الأخ الشقيق. طيب الأخت الشقيقة اشترطنا فيها التعدد باش تنحجب معها، لكن الأخ الشقيق لا يشترط فيه التعجب لأن التعدد لأنه ذكر. فالأخ الشقيق واحد يحجب حتى 20 أخت لأب معه، وهو واحد ولا يحجب 20. لكن لو 20 هذين معها أخت شقيقة واحدة لا تحجبهن. لماذا؟ لأن الكل أصحاب فروض. لكن هنا تحجب الأخت الأب بالشقيق الواحد، وتحجب كما قلنا بالشقيقتين فأكثر إلا إذا عصبها مساوي، وتحجب بالشقيقة في صورة تانية. شنو هي؟ إذا صارت الشقيقة عاصبة. لماذا شيخ إبراهيم؟ لأن لما الشقيقة تصير عاصبة كما قلنا وعدناها عدة مرات، تصير بقوة الأخ الشقيق. ونحن قلنا الأخ الشقيق يحجب الأخت اليوم لأب، صح ولا؟
2: نعم.
1: فلو عندي مثال، عندي هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، ميراث البنت كما قلنا النصف. هنا خشينا على باب الشيخ إبراهيم، تعصيب مع الغير، والأخوات إن تكن بنات ما هن صاحبات فرض، هن يخشى للتعصيب، فهن معهن معصبات. باقي يقول يا شيخ الأخوات هنا لسنا في درجة واحدة، كيف؟ عندي أخت شقيقة وعندي أخت لأب، يعني وكأن المسألة عندي أخ شقيق وأخ لأب يعصبوا بعضهم، لم يخشوا في مرحلة التعصيب، مش هيعصبوا. الأخ الشقيق أقرب، سيحجب الأخ. إذن هنا نفس الشيء، الأخت الشقيقة لما صارت عاصبة مع البنات، والأخت لأب صارت عاصبة مع البنات، فالتعصيب تنفرد به الشقيقة لأنها تصير بقوة الشقيق فتحجب. شوف هنا استغرب أنت، تقول كيف شقيقة واحدة حجبت أخت لأب؟ قلنا لم يكونا صاحبات فرض في مقام فرض ما تحجبهاش، لكن لم يكونا وارثات من باب التعصيب تحجب. لأنها كأن المسألة زي ما قلت لك وكأنها فيها أخ شقيق وأخ لأب، فالشقيق أولى بالتعصيب من الأخ لأب. هذه بالنسبة لأخت لأب انتهت. بقي عندنا وارثان فقط. الوارث الأول اللي هو الأخ لأم، والأخ لأم بيتش مفصلنا فوق ذكر وفوق وأنثى وأنثى لأن حكمه واحد.
2: أيوة.
1: بنص الآية فهم شركاء في الثلث، هذه ما لهم خصوصية في الميراث أنهم يرثون الذكر كالأنثى، لا فرق بينهم بالتساوي. ودي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم الأخ اليوم من أضعف الورثة، من أضعف الورثة في الميراث، لكنه صاحب فرض. ما فيش عند يأخذ، إذا اجتمعوا يأخذون الثلث، وإذا انفرد يأخذ السدس، لكن ما فيش حجب نقصان، يعني كان حجب ينحجب مرة واحدة. فباختصار نقول الأخ لأم أو الأخت لأم بمن يحجب ولد الأم، لما نقول ولد الأم تشمل خلاص، التعبير أفضل نقول ولد الأم مطلقا، يحجب ولد الأم بالفرع الوارث مطلقا. معناها أي فرع وارث، معناها سواء كان ذكرا أو أنثى ما يفرقش معايا. يبدأ عندي شرطين، أن يكون فرع بس يكون وارث، ما لا تكون في فرع غير وارث نقول لا ما يأثرش بيهم. زي شنو؟ زو عند، لو عندي ابن بنت مثلا تشبه، حتقول فرع، هو صحيح فرع لكنه غير وارث،
2: غير وارث،
1: الأخ اليوم يورث معه لأنه أصلا هذا غير وارث، حتى لو اعتبرته من ذوي الأرحام نورث صاحب الفرض، معنا لا ميراث لذوي الأرحام مع أصحاب الفروض، نرد عليهم ولا نعطي ذوي الأرحام. فنقول أن الفرع الوارث الذي يحج، الفرع الذي يحجب به الأخ لأم أو ولد الأم لابد أن يكون وارثا، يحجب بالفرع الوارث مطلقا، وبمن؟ وبالأصل المذكر الوارث. اختصار، ما نبيش نعددهم، تقوم بتعددهم يقطعوا. الفرع الوارث مطلقا معروف، الابن وابنه وإن نزل، ذكور وإناثا، والبنات وبنت الابن وإن نزل أبوها، هذا الفرع الوارث مطلقا مذكر أو مؤنث. وبالأصل المذكر الوارث أيضا، معناه عندي أصل مذكر غير وارث، من هو؟ الجد لأم،
2: جد لأم،
1: وهو غير وارث أصلا فلا يلتفت إليه. لما قلت الأصل المذكر الوارث يقصد به الأب والجد وإن على هذا الأخ لأم. بقي الوارث الأخير اللي هو المعتق أو المعتقة، هذا آخر الورثة أو أضعف الورثة حتى في التعصيب، يعني آخر عاصب، آخر ليست آخر القائمة. أم تنجيه العاصب هذا بنفسه اللي هو المعتق أو المعتقة، إذا لم يوجد أو لم نجد للميت عصبة من النسب حتى لو بعيد،
2: آخر حاجة،
1: آخر عاصب نجيه نعطيه التركة،
2: يرجعوا له
1: عند انعدام العاصب من النسب
2: مطلقة.
1: فنقول هو المعتقة والمعتقة ذكر أو أنثى، وقلنا هذا استثناء، العاصب بنفسه، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت
2: بعتق
1: الرقم، يعني العاصب بنفسه كما قلنا كلهم ذكور إلا المعتقة، فهنا شملناها مع بعض من حكم واحد. قلنا العاصب بنفسه هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، بشرط ألا يكون للميت عاصب من النسب. يعني في عاصب من النسب إن شاء الله حتى بعيد لا حظ له في الإرث، إذا عدم. وجبنا قصة المسألة، المرأة التي كان عندها رقيق واعتقته ثم تزوجته وليس له ورثة. هكذا يعني هذا ملخص لباب الحجب للورثة ومن يحجبون بهم. نعم شيخ،
2: بارك الله فيكم،
1: الله تعالى أعلم،
2: جزاكم الله خيرا على هذا الشرح المفصل والإجمال. بارك الله فيكم شيخنا، نرجع إن شاء الله الحديث عن المسألة المشتركة وغيرها من المسائل في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل، المناديل الورقية هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيرها؟
4: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو فيه اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيره، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاب، ويكفي. احنا طبعا اكثر ان الاستنجاء بالماء الان الحمد لله الامر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الامر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الان الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالانسان والماء ساخن وغيره، اذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقول الاستجمار يكفي لكن بشرط ان يتم ازاله النجاسه، والله اعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: تسال عن حكم استعمال الالعاب الناريه في المناسبات.
6: والله الالعاب الناريه هذه هي لا شك انها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. اولا اذا كانت هي من الذخيره الحيه اللي يقولها الذخيره الحيه عن السلاح، الشان فيه يعني انه لا شك انه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لان من الغلول، من الغلول باعتبار انه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار، هذا يعني شاهد نقول احنا سلاح قذيفه كبيره ولا صغيره، نقول له هذا في الاصل هو ملك للدوله، انت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة، وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح تو الآن بدو يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار، أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس، والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود، فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي يحدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقوله هي أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات، فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه. ويكفي هذا تلوث الجو، كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة، فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
5: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
5: فترة الدوام
7: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
5: يقدمونه
7: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
5: العامة
7: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان وثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
8: السؤال الثاني الأخت حياة قالت حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر سبحان الله، الأظافر هي مقززة ومن خصال الفطرة، يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
9: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأ مما مست النار، حديث في السنن توضأ مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضي أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضوا وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
3: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعد تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
4: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له لا معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها للقادر على القيام، يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، أنت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
3: هناك من نحنح يا شيخنا مش يسمع الإمام،
4: لا لا كلام هذا كله زايد، أنت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
10: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معاه زوجة بيكون معاه أبوها ابنها أخوها المحارم، وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه، وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجل محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال، وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
11: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
12: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتينة مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
11: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
12: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذو.

0: الكاش الجديد اللي مفروض انه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم، بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة 50 بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها 50 لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب 700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
0: من المصارف
1: ايه خلاص
0: المصارف للناس 29/4
1: ايه.
0: يعني الناس للمصارف
1: نعم،
0: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
0: الآن خلاص آخر الآن يوم. اللي اخذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيتا ونغير له
1: محصله واحد مرتشي بيدخله له يعني.
0: بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب 700,000 وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة 50 مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة 50 حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
1: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية، بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
0: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أني حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من تمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب 60 مليون يبيعهم بمليون.

0: عشرات هو رابح، لأن طباعة 60 مليون مش حيكلفوه مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50. وهذا ما نعرفوش شنو اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني إني قلت لهم
1: يعني تبغى الأخ سأل شيخنا شنو
0: ما
1: توجه
0: نعرفش نقول
1: يتوقف يعني ولا
0: لا لا لا
1: يسأل؟
0: لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، هو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600 ألف ولا 700 ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إداء حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإداء المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير؟ لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود، ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
0: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف
1: أنت...
0: ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
0: لابد.
1: نعم.
0: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشة ورقة 50 بكل. معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا. وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو. خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين. ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستعرض فيه جملة من أحكام الطهارة والصلاة التي لا يسع المسلم جهلها. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم. شيخنا، انتهى بنا الحديث والمطاف في الحلقة الماضية في باب ودرس المعفوات في النجاسة. انتهى بنا المطاف شيخنا عند مسألة اليسير من الدم، فإنه من المعفوات في النجاسة، فلو تبين لنا شيخنا هذه المسألة وما هو حد اليسارة التي يعني إن زادت فإن الدم حينئذ لا يعفى عنه إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. يعفى عن النجاسات التي ربما تصيب محمول المصلي من بدن أو ثوب ونحوهما، إما ما يندرج تحت المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، وإما لقلته. فمثلا، ما المقدار المعفو عنه من الدم؟ وقد علمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحت عنوان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن الدم من الأعيان النجسة، وأجمعت الأمة على نجاسة الدم. ويعفى عن اليسير من الدم وما في حكم الدم من القيح والصديد. أيا كان مصدر هذا الدم أو القيح أو الصديد، يعني ممكن يكون من جرح، ممكن يكون من ميتة، ممكن يكون من قيء، ممكن يكون من حيض، أو ما خرج من السبيلين من دم، فهذا كله يعفى عن يسيره. ولكن ما هو حد اليسير؟ ما هو مقدار اليسير؟ كيف نضبط هذا اليسر إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من الدم؟ قال علماؤنا اليسير المعفو عنه من الدم ما كان في حجم أنملة الأصبع فأقل، وما هو موجود في كتب الحواشي والشروح دائما ما يسمونه بمقدار الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة السوداء التي تكون ببطن ذراع حيوان البغل. وقطر هذه الدائرة هو في حجم أنملة الأصبع العليا. كيف ما نقول احنا زمان كانت عندنا العشرة قروش القديمة، يعني زمان ديما مشايخنا يقربونا فيها بالعشرة قروش القديمة. فما زاد على ذلك لا يكون يسيرا، بمعنى أنه يدخل في الفاحش، والفاحش من الدماء غير معفو عنه، وإنما يجب تطهيره بالماء الطهور بالغسل. وقالوا أيضا إن العفو يشمل أيضا الصلاة والمكث في المسجد، استنادا إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، أي أصاب الرجل سهم في بدنه فنزفه الدم، أي جرح وخرج الدم منه، فركع وسجد ومضى في صلاته. ولم يزل المسلمون يصلون وهم مصابون بالجراحات ولا يرون في ذلك، يعني نقول احنا بتعبيرنا، مشكلة أو ما يسبب التطهير. جاء في حديث لأبي هريرة أنه كان رضي الله عنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهم الدم، وهذه مسألة يعني خاصة عندما يصاب الإنسان بالزكام، أو عندما تكون أحيانا الحرارة شديدة، أو إنسان نقوله جيه بردة، في العادة يكون في شوية دم في الأنف، أو أحيانا حتى المخاط يعني يخرج فيه شيء من الدم. فيحثه ثم يقوم فيصلي، يعني لا يغسله كيف ما نقول احنا يمسح في التراب او يمسح في الحيط او يمسح في شيء، ثم يقوم فيصلي. وأيضا روي عنه رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، بمعنى أن القطرتين هما في مقدار الدرهم البغلي المعفو عنه لأنه يسير.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يتصل بمسألة الدم والعفو عنه أيضا شيخنا موضع الحجامة، إذا احتجم المكلف فهل يعني موضع الحجامة من جسده هل هو يشمله هذا العفو أو يجب عليه غسله وإزالة ما علق به من أثر الدم؟
1: نعم الحجامة، وحري بنا أن نبين ما هي الحجامة، لربما يكون من يسمعنا لا يعرف معنى الحجامة أو ربما انصرف إلى المعنى العرفي الذي يطلق على الختان، فعندنا في معنى العرفي يقول لك حجم الصغير العيل معناها ختنوه، وربما يطلق الحجام أيضا على الحلاق، وهذا يخرج عن المعنى الشرعي لما ذكرناه. فالحجامة المقصود منها هو إخراج الدم الفاسد بطريقة معينة من جسم الإنسان، يعني يأخذون أوعية صغيرة ويجعلون فيها شيئا من النار ثم يلصقونها بالجلد فينتفخ الجلد، يمتص هذا النار تمتص هذا الجلد فيبرز، ثم يقوم بتنحيته ويقوم بخدش هذا المكان، ثم يشعل النار مرة أخرى ويضعه في نفس المكان، فتأخذ النار بقوة الضغط أنها تسحب هذا الدم. والحجامة مرغب فيها، جاء في التداوي بها أحاديث صحيحة، والصحابة والسلف والمتخصصون في الطب النبوي وأهل الحديث والفقهاء مجمعون على هذه الطريقة في العلاج والتداوي، بل إن غير المسلمين من الأجانب من الأطباء قد درسوا هذه الطريقة ووجدوا فيها نفعا، فتجد الآن عندهم مراكز. الحجامة كانت في السابق يعني تقام بطريقة عرفية بسيطة، ولكن الآن هناك مراكز وهناك تعقيم وهناك تطور في كيفية استخدامها. لما الإنسان يحتجم ويتم سحب المغايط منه بيبقى فيه دم في المكان اللي سحب منه، المكان مكان المغايط يعني مكان الجراحات هذه يبقى فيه دم، فهذا الدم يمسح ولا يغسل، لأن الغسل لا ينصح به لأن يضر الجرح لا يزال حديثا وفيه يعني أحيانا شيء من الحرق، فهذا يعني يوصى بعدم استعمال الماء، فلهذا لا يغسل ولا يجب غسله حتى يندمل ويبرأ الجرح، فربما يفسد هذا الغسل الجرح مما يسبب في عدم البر أو أمور أخرى. ولهذا فموضع المحاجم تمسح أو يمسح عنها الدم ولا يغسل، فيدخل هذا في المعفو عنه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، أثر ما ينقله الذباب وغيره من الحشرات أو البعوض إذا وقع أولا على نجاسة ثم طار أو تحرك وحط على جسد المصلي أو ثوبه أو بدنه، فما هو الحكم شيخنا؟ هل كذلك العفو يشمل هذا؟
1: الحال في هذا أمران: إما أن يكون مما يعسر الاحتراز منه كالبعوض والنمل والذباب، يحمل الدم أو النجاسة فيصيب بها ثوب الإنسان أو بدنه، فهذا معفو عنه. أما ما لا يعسر التحفظ منه كالصراصير وبنات وردان، ما يسمونها بنات وردان أو ما يسمونه الوزغ أو ما يسمونه الخنفس هذا الكبير، هذا لا يعفى عما أصاب به ثوب أو بدن الإنسان لأنه لا يعسر التحفظ منه، ولذلك فهو غير معفو عنه، بخلاف ما يعسر التحفظ منه ما ذكرناه من النمل والبعوض والذباب فإنه يعفى عنه.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، يكثر السؤال عن مسألة يعني المياه المتجمعة في الطرقات ونحو ذلك، هل الأصل فيها النجاسة أو الطهارة؟ ولعلكم شيخنا تقدم ذكر ذلك في الطاهر والنجس. طيب شيخنا، لو يعني قلنا إن فيها نجاسة، هل هي من المعفوات أيضا أو لا؟
1: نعم، المياه التي تتجمع في الأزقة والطرقات سواء كانت بسبب الأمطار أو غيرها وتختلط أحيانا بالنجاسات، وخاصة يعني في السابق كانت الطرق يعني تكثر فيها النجاسات لأن طريقة النقل زمان كانت بالحمير وبالأحصنة وبالبغال، وهذه فضلاتها نجسة فهي غير مأكولة اللحم، بخلاف الآن فيعفى عما أصاب ثوب ونعل الإنسان منها لعسر التحرز منها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح بمن يقتدى بهم يصيبهم مثل ذلك، وما نقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من مياه الطرقات. وهنا يجب ألا يتعمق الإنسان ألا يغالي، ذاك الأثر لمروي أن عمر بن الخطاب كان مارا ومعه أحد الصحابة فجاء عليهم ماء من المزاب من فوق البيت. فتكلم الصحابي قال له يا صاحب المزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب المزاب لا تخبرنا ومضى. وهنا يجب الإنسان ألا يتعمق. وبعض الناس يوسوس في هذه المسألة يقعد يقول هذا بكشي اللي صابني حتى تراب مرات يقول لا بكشي نجاسة. لا، ديما الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد الفقهية التي يعني تندرج تحتها كثير من المسائل. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه. مثلا نقول حشاكم مية مجاري فازعة طالعة، طب هذه تصير يعني، وخاصة في في في الأماكن اللي ما عندهمش فيها مجاري عامة، هادو الناس مساكين يعانوا، ديما المية تفيض عندهم بير السودا يتعبى، وفي اللي ما عندهاش يعني القدرة إنه هو باش بيجيب سيارة ديما، فشين يصير المية تخرج خارج. هذه مية نجسة خالصة، مش مية مخلطة بالنجاسة، هذه غالبا هي كلها نجاسة. فالأمر هنا يختلف. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، أو يعلم من أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسة، بمعنى أن هذه المياه فيها نجاسة لكن ما صابتهاش المياه، مش المياه اللي أصابتها، النجاسة نفسها جت عليه الثوب متاعه، فهنا لا يعفى عنه ويجب غسل هذه النجاسة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك يا شيخ يعني نص على أن ثوب المرأة التي يعني تجره وراءها في الطرقات إذا أصابه شيء فإنه يعفى عنه، فهل شيخنا هذا الأمر على إطلاقه؟ وأيضا شيخنا لو تتطرق إلى هل هذا هو المطلوب من المرأة أن تطيل ثيابها، أو يعني تقتصر يعني على ما يسترها بحيث يعني لا تلتصق ولا تعلق به ما في الطرقات من النجاسة؟
1: ثوب المرأة الذي تجره وراءها، أي إنها ترخيه لغرض الستر، فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الأرض تطهر بعضها بعضا. فهنا من أرخت ثوبها تريد السترة، فإذا مرت على نجاسة ثم مرت على مكان طاهر فإنه لا يطلب منها أن تغسل ما جرته من ثوبها، وهو مطلوب منها إرخاء ثوبها. وفي حديث يعني في مسألة إرخاء الثوب شبرا وذراعا. وأيضا يدخل في ذلك الرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة، وربما قل هذا الأمر في زماننا، ولكن في زمن الرسول والصحابة ومنهم كانوا يعني في الغالب يحتفون، بل إنه صلى الله عليه وسلم شوهد يمشي حافيا تواضعا عليه الصلاة والسلام. وحتى في بلادنا إلى زمن ليس ببعيد كان الناس يعني يمشون حفاة، ليس أمرا غريبا. فالرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة ثم مشت على مكان طاهر فإنها تطهر بالمشي ولا تحتاج إلى الماء. وقيدنا النجاسة بأنها يابسة، أما إن كانت غير يابسة فتحتاج إلى الغسل، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. شيخنا الكريم، في يعني سياق الحديث عن النجاسات المعفو عنها، ما حكم ما يسيل من الجروح والدمل يعني في جسد الإنسان المصلي؟ ما أثر ذلك في طهارته؟ هل يسلب عنه يعني يوجب عليه غسل ما أصاب بدنه وثوبه أم يعفى عنه؟
1: بالنسبة إلى ما يسيل من الجروح والدمامل سواء كان دم أو قيح أو صديد أو حتى ماء، فهذا مقيد بما إذا كان يعسر الاحتراز منه أو لا، وأيضا بضابط أنه سال بنفسه دون أن يقوم الإنسان بتقشير هذه الحبة مما سبب في ذلك. وجعلوا ضابط عسر الاحتراز بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرة، أو كان لا يأتي كل يوم ولكنه غير منضبط في السيانات، لا يعرف وقته. قالوا إذا انضبط وقت سيلانه وكان لا يأتيه كل يوم فإنه لا يعفى عنه ويجب عليه غسله لعدم المشقة. فلا يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك جعلوا غسل ما عفي عنه مستحبا في حال الكثرة والتفاحش، كأن يستقبح النظر إليه من كثرته، ويستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. هذا إذا سال دون تقشير ودون حك. أما إن سال بسبب التقشير أو الحك أو الضغط أو العصر، فهذا غير معفو عنه، ويجب غسله، لأن صاحبه هو المتسبب في خروجه. قالوا إلا أن يفعل ذلك اضطرارا بحيث لا يستطيع الصبر على ترك الحك والكشط، وضربوا مثالا لذلك في من أصيب بالجرب عفاكم الله، فإنه يعفى عما سال منه بسبب الحك لدخوله فيما يعسر الاحتراز منه بسبب عدم قدرته واستطاعته للتوقف عن الحك. نعم
0: نعم شيخنا. إذن شيخنا يفرق بينما إذا سال بنفسه أو إذا تدخل الإنسان في بذلك بحق أو نحو ذلك.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، إذا سال هذا الجرح أو الدم عافاكم الله وعافى المستمعين جميعا، إذا سال أثناء الصلاة هل له أثر في بطلانها أو عدم ذلك؟
1: نعم، جاء في موطأ مالك رحمه الله أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. انظروا عظم الصلاة وتعظيم الصلاة. عمر رضي الله عنه طعن ومصاب بطعنة قاتلة، ولم يقولوا ندعه يستريح ندعه ينام، وإنما أيقظوه للصلاة. فانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه العبادة العظيمة التي في وقتنا الحاضر هناك من هو تارك لها ولا يعذر في ذلك. رجل مطعون بطعنة قوية قاتلة و عندما جاء وقت الصلاة أيقظوه من النوم حتى يؤدي الصلاة، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه نعم. انظروا إلى الكلمة العظيمة التي سيقولها عمر رضي الله عنه الآن. نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إنها كلمة يجب أن يقف عندها كل من يقرأها أو يسمعها، وينبه الغافلين عن تعظيم أمر الصلاة. سنين وأعوام تمر على الرجل ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا الفعل الذي هو من الكبائر، وهو من الأفعال التي لا يقبلها مسلم ولا يعذر فيها فقيه ولا عالم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما أو يشغب دما، والثعب في اللغة يثعب بمعنى ينفجر. فهنا ومن هذا الحديث إن كان الجرح يكف عن السيلان ويعرف بالعادة الوقت الذي يعود فيه إليه السيلان، فإن المصلي يقطع صلاته لينظفه ثم يبتدئ صلاته من جديد، فلا مشقة في ذلك. هذا بضابط أن وقت سيلان الجرح أو الجرح معروف ومنضبط. أما إن كان الجرح أو الدمامل، وتجمع أيضا على الدمل، لا يكف عن السيلان، أو كان يكف عن السيلان ولكن لا ينضبط الوقت الذي يعود فيه، فهنا تكون المشقة معتبرة، فيستمر المصلي في صلاته ولا يقطعها حتى مع سيلان الجرح، لأنه لا فائدة من القطع، فمحتمل أن الجرح سيسيل في أي وقت. أيضا روي عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: كانت لي دمامل فسألت أبي عنها. هشام يسأل أباه عروة، فقال له عروة: إذا كانت ترقع فاغسلها وتوضأ، وإن كانت لا ترقع فتوضأ وصلي، وإن خرج منها شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن ينفجر دما. فهنا علمنا ما عده الفقهاء من المشقة ما يدخل في المشقة وما لا يدخل في المشقة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. مسأل شيخنا النعل وما يقوم مقامه، يعني الحذاء والمداس كما يقال يعني في بلادنا، إذا يعني مشى الإنسان في طريق فيها يعني روث للدواب وفيها أبوال أجلكم الله وأجل الله السامعين، فهل يطالب بغسله أو يكفيه الحك ونحو ذلك؟
1: هنا يختلف الأمر بين من يحتاج إلى مزاولة هذا العمل أو لا. فقالوا بول الدواب وأيضا غائثها فضلاتها من غير مأكول اللحم مما يركب كالحصان والحمار والبغل، فمن يزاول هذه المهنة ويقوم بشأن هذه الحيوانات كالركوب عليها أو الغزو عليها أو استعمالها في الزراعة أو الحرث أو ما يسمونه الدرس، كان معروفا زمان يأتوا بالشعير هذا والقمح يكومونه ثم يأتون بهذا الحمار أو الحصان ف يقعد يدور فوق باش ينحي الحب من التبن، الدرس معروف. أو كذلك في إخراج الماء نسموا فيه زمان المجر، زمان اللي كيف يطلعوا المية من البير، ما فيش مطور وما فيش كهرباء، يجيبوا الحيوان هذا ويربطوا فيه القربة ويجي في زي في طريق مائلة يعني ماشي جاي ماشي جاي، القربة تعبي الماء وتصب في الجابية وهكذا إلى وقت ليس ببعيد معروفة وتستعمل الآن، معاش موجودة أو موجودة بقلة نقوله، لأن استبدلت به الأشياء الكهربائية اللي تخرج الماء، أو استعمالها في نقل البضائع مثلا في التجارة. زمان شي كانوا ينقلوا بالكوارطين، كارطون هذا هو مكان السيارة في نقل البضائع، أو كل من يتعامل مع هذه الدواب في أمور حياته. والسابق كانت هذه زي السيارة، الحمار ولا البغل ولا الحصان هو اللي بيجيبوا بيه المية بيرفعوا بيه بيركبوا عليه بيتنقلوا بيه، هو دائما هو لكل العربات سواء للنقل العام والكراريس نقولوا احنا وإلا الشريول وإلا الكراثون كله يعني للنقل. فهنا الضابط هو مشقة التحوط من النجاسة، ففي التحوط منها مع التعامل مع هذه الحيوانات مشقة. وراه زمان ما كانتش المية كيف توها موجودة ومتوفرة، يعلم الله باش يجيبوا الماء وباش يعبوها وباش قصة، ما هوش الأمر متوفر يعني. فلهذا قال علماؤنا أن العفو في ما يصيب الإنسان من هذه النجاسات في الطرقات أنه معفو عنها فلا يجب غسلها، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا إذا كان لديكم أي إضافة وإلا يعني نختم هذه الحلقة و نكون بهذا يعني أنهينا ما يتعلق بالنجاسات المعفو عنها.
1: جزئية بسيطة وهي عندما يقضي الإنسان الحاجة يعني تغوط حاجة بشرية ويحتاج الاستنجاء بالحجارة وهذا ما نسميه احنا الاستجمار كما ذكرنا في السابق، فربما المحل ما يتنظفش كيف ما يتنظف بالماء. قالوا حتى إذا عرق الإنسان جاء صاب عرق في جهة محل النجاسة يصيب ثوب شيء من النجاسة، فقالوا أيضا هذا معفو عنه. ويدخل في ذلك أيضا من كانت عندهم البواسير ومن كان عنده سلس في الخارج، وهذا كل ما يصيبه معفو عنه. وكذلك الإنسان صحيح ليستخدم الاستجمار ثم يجد شيئا من النجاسة في ثوبه فلا يضره ومعفو عنه، لكن هذا قوشن قلنا يا شيخ في الاستنجاء بالحجارة بالاستجمار. أما لو كان بالماء فلا عفو، لأن الماء يعني
0: يأتي على النجاسة
1: ولهذا في الاستجمار يعفى، في الاستنجاء بالماء ما يعفاش، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، ونفعنا الله بعلومكم. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20,000 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا انت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتوره مبدئيه، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف اذا كان انت شريته تعبي ورقه اسمها وعد بالشراء، اذا كان انت شريته نبي نشتريه منك. فالمصرف يبعث مندوب

0: في ضمانه ويبيعها لغيرك. وإذا كان قلت لا نبي يقول لك إذن راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد، من يندري؟ فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا، تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة للتدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بيزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تاخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمله يا إما تبيعه لغيرك. وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
1: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد خوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض من أرض بوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني انت من قال لك بيع، بينما قال الاخ عبد الله ان هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مره يقول له بيع الارض وخيرك ما تبيعش الارض، هو اللي يحث فيها على بيع الارض. فالان سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه.
2: هو اذا كانت الارض كبيره ويمكن قسمتها، فممكن نعتبره أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طب مش هما في اللي زوز خدو هذا تمت إشكاليتهم، عاش عندنا مشكلة. الزوز اللي ما بوش ياخده سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود، أو ما قالوا لاش بيع إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين.
1: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
2: بس هذه لا يمكن وردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال لمشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين.
1: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامعة أو نحطهم في شيء؟
2: لا، ما تحطهمش في جامعة لأنه مش حقك في النهاية. إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا، مش اللي محرر عقود قول له راه وصال لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم كان هم

0: مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انت عدت معاليك، لأن 100 تونا نحسبها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقولوا هما 4 صغار عندها حمتها هذه، زوز ولاد وزوز بنويت مثلا، ولد وبنت خدوا فلوسهم هذو تمت قصتهم.
1: نعم.
0: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا، ماذا مخدوا فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات، نشوف حصتهم لطولة 3-4 هكتار، نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخذوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر، يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني مدام غير الأرض قليلة جدا، وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به، يمشي المحرر العقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء، ويحط الشيك عند فلان كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكون قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
1: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته إنه قال له إن كل مرة يقول له بيع وبيع،
0: يلزمه هو بس.
1: نعم.
0: يلزمه هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو، يمشوا لخوه. نفرض أنه هو هذا الولد عم اللي قال له بيع بيع، نفرض أنه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس، يعني عندنا شهود.
1: نعم.
0: ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع. الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بيع بس، يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50، هو هذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع خوه اللي ما قالاش، ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
1: نعم.
0: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه، قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخد فلوسك الظاهر.
1: هو هذا هو فيه ولد وبنت هادو خدوه، ولده بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش،
0: لا
1: قال له هذا مش حقها
0: لا لا لا لا لا يجيب هذه، اذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويثبتوا الموضوع هذا.
1: إيه.
0: يقدروا يثبتوه هل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا، كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه، تلزمه ماليش الحق انه يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم لطلب الفتوى على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل اتصال أول اليوم. الأخ إسماعيل، تفضل. الأخ إسماعيل،
2: ألو.
1: مرحبا أخ إسماعيل، تفضل. أهلا بك يا سيدي، حياك الله. الأخ سعيد، تفضل.
2: أول شيء بنحييك يا شيخ عبد الغني، وبارك الله في علمك.
1: آمين.
2: وجزاك الله بالصحة والعافية إن شاء الله، وجزاك من فضله يا رب.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: شيخ عبد الغني، بالله فيها نصيحة بك توجهها للناس، يعني أن يعتقدوا أن دار الإفتاء ماسك العصا وطبق في القانون وطبق في الأحكام وكل شيء، يتهموا فيه في ناس، يتهموا في دار الإفتاء، يقول لهم أنتوا يعني كلموا بدل الشيخ الصادق، ولا كلموا في دار الإفتاء، ليش ما يدروش وليش ما يدروش؟ ما يسبوش أن دار الإفتاء جهة توعد بالناس وترشد الناس وتدعو الى سبيل الله بالموعظه الحسنه، عرفتوا؟
1: نعم.
2: وفي اللي يحمل في اسئله دار الإفتاء ما لا تطيق، يعني بمعنى ان في ناس يصدر في حقهم حكم قضائي ويجي لدار الإفتاء ويقول يا دار الإفتاء انا صار وصار وصار صدر القاضي، ويقعد يعني كانه مش عاجبه مثلا الشيخ، بعد ما يقول صدر قضاء على القرار خلاص قضاء أعلى شيء، يعني قرار القضاء فيحترضوا ويشوفين، يعني أنا نسمع في ناس مجدين، والله شيء غريب، يعني ما يسابوا الشيخ الصادق القرياني حفظه الله ماسك عصا ويطبق في القانون، يعني يجي هذا يقول له دير رد هذا العمل وهذا أعطيه هذا وأعطيه شارع.
1: نعم نعم.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الغني.
1: وصلت الفكرة يا أخ سعيد بارك الله فيك. حاضر إن شاء الله نتناولوها النقطة هذه بإذن الله. معنا الأخ حسين تفضل.
3: السلام عليكم الشيخ
1: ناجي. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أخ حسين. نحمد الله. الحمد لله يبارك فيك.
3: الشيخ مثلا قصات الدولار بعائلة كاملة
1: كيف؟
3: قصات الدولار على 2000 دولار.
1: إيه إيه.
3: مثلا عندي إخوات وعندي أمي ما يطلعوش ما عندهمش مال أنهم يطلعوا بيه دولار أو.
1: إيه.
3: نجيبهم
1: المصرف ياخذ
3: دولار
1: ونحن مثالا نكي. تستخدم انت يعني نصيبهم بتستخدم بفلوسك وبتاخذ بفلوسك هذا قصدك يعني.
3: بالضبط.
1: ايوه ماشي حاضر يا اخ حسين جاوبوك ان شاء الله. من الاسئلة الواردة الى بريد البرنامج قول هذا السائل إذا كان الميت متزوجا من زوجتين فهل تستحق كل واحدة منهما الثمن أم يشتركان في الثمن؟ يعني هو شو بيقول؟ يقول نعطوا كل واحدة ثمن ثمن والله الثمن بتاعهم نقسمه. إيه لا الثانية هي الصحيحة أن هما يشتركان في الثمن. يعني هو الثمن للزوجة سواء كانت واحدة سواء اثنين سواء ثلاثة سواء أربعة. هي هذه اسمها الزوجة. فلو كانت واحدة بتاخذ الثمن بروحها ولو كانت معاها ضرة بيقسموا الثمن على اثنين وكان ثلاثة على ثلاثة وكان أربعة على أربعة هكذا يعني. طيب السؤال الثاني يقول فيه السائل أنا أصوم الاثنين والخميس فهل يعني أصوم يوم الخميس بنية عاشوراء ونية هذا المتعود عليه؟ نعم هذا جائز. إن الخميس ورد في فضل صومه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وفيه ترغيب من الشارع. وما دام قد صادف الخميس يوم عاشوراء فيكون هذا الخميس يعني فيه فضل أكثر من غيره باعتبار أن هذا اليوم جاء نص في الشارع بترغيب صومه بل بترغيب صوم يوم قبله أو يوم بعده نصوم تاسوعاء ونصوم عاشوراء وهذا فضل فيه أجر عظيم. يعني من أراد أن يصوم ويغتنم هذا اليوم فإن يوم الأربعاء غدا إن شاء الله هو يوم تاسوعاء ويوم الخميس إن شاء الله هو يوم عاشوراء. معنا اتصال الأخ محمود تفضل.
4: يا شيخ هات نسألك يعني نشتغل جهة حكومية
1: ايه
4: باي وفي فايض فهمت علي الفايض يحط مني ولا نعطيه ايش نعطيه الفايض
1: كيف فايض
4: يقولوا لي الله يسامحك 50 قرش مثلا في اللي يعطي 3 جنيه والنص 5
1: ما زال مش واضح السؤال عندي يا محمود
4: قلت لك في اني نشتغل جهة حكومية
1: ايه باه انت محصل يعني تعملية انت
4: ايه
1: انت عملية ايه
4: من التفسر والفايض
1: إيه مرات
4: الفايض رسلت عليه يا شيخ باي قالوا لي يشرب بيه مية وقهوة لقد هذي نعطي بيه زي توبة.
1: من اللي قال لك؟
4: والله رسلت عليه واحد
1: شيخ. من شيخ يعني قال لك اعطيه يشرب بيه مية واعطيه للقسم
4: ايه
1: في العادة هلبة ولا شوية الفايض هذا يا محمود؟
4: لا والله مرات 40-30-50 على العدد.
1: هم علاش يخلوا فيهم يا ليه ما فيش ولا شنو السبب انه يخلوا فيهم يعني؟
4: لا في اللي ما عنديش 50 قرش نقول له راه ما فيش ما رد له.
1: ايه ايه ايه
4: ايه
1: ماشي نجاوبوك ان شاء الله يا محمود حاضر
4: باذن الله
1: ان شاء الله. نعم الاخ سعيد بارك الله فيه كان عنده توجيه على أمر مهم الحقيقة، وكثير من الناس للأسف الشديد وقع فيه، بل وتكتب الأقلام وتتكلم الألسن وتتهم التهم وتكال إلى دار الإفتاء الليبية وإلى سماحة المفتي وإلى المشايخ. والحقيقة كما ذكرنا لكم إن دار الإفتاء الليبية مؤسسة تتبع الدولة، تعنى بأمور معروفة في إفتاء الناس في أمور دينهم، وهي ليست جهة تنفيذية حتى يظن البعض أن عندنا عند دار الإفتاء مثلا جهاز شرطة والله مقر متاع يعني جيش والله ميليشيا ولا هذا الكلام. ما فيش، دار الإفتاء مؤسسة أي إنسان يستطيع أن يحضر لها، يجي للمقر دار الإفتاء ولا أي فرع من فروعها موجودة معروفة في الظاهرة وخلف قصر الملك، زي أي مؤسسة في الدولة تجي تتفضل إذا كان شيء من عملها تقدر تقوم به فإنها يعني تقوم به. يجي السائل يتقدم بالسؤال، يجي أصحاب الخصومة يتقدموا، يجي أي إنسان يجي. أما كثير من الناس للأسف الشديد يجوا لدار الإفتاء، أنا غصبي لحوشي، أنا غصبي لعقاري، أنا هذا والله رهم ليس من عمل دار الإفتاء، ولا تستطيع دار الإفتاء أن تفعل لك شيئا في هذا الأمر، بل إن البعض يجعل أن هذا هو من صميم عمل دار الإفتاء. لا، هذه الأمور تولاها القضاء، هذه تولاها القضاء، والقضاء القاضي يصدر حكم، والحكم بعتال للجهات التنفيذية هي تقوم بالعمل، هذا هو العمل الإداري القانوني. أما دار الإفتاء الليبية يعني لطلب الفتوى ولإفتاء الناس في مشاكلهم في أمور اجتماعية، في أمور معيشية، في أمور حياتية تعرض لمشكلة، يبي يعرف الحلال من الحرام، يبي يعرف هذه المعاملة جائزة مش جائزة، يبي أمر هذا ماشي طيب، هذا هو عاملها. أما إحنا ما عندنا يعني سلطة على أحد يعني بالنسبة لداره. كلام الأخ سعيد واضح والناس كلها تعلم، لكنه بعض الناس للأسف الشديد يعني يفجر في الخصومة أو لغرض سياسي أو لغرض آخر، هذا شيء موجود ومعروف. معنا اتصال، معنا الأخ إدريس، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله ينوركم وبارك فيكم. آمين. يا شيوخنا، وجيلكم العلم والثبات ان شاء الله يا رب.
1: امين
5: العالمين.
1: امين اخ ادريس، بارك الله
5: في دعتنا المباركه وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله رب ينصر اخوتنا في غزه ويثبت اقدامهم.
1: اللهم امين يا رب.
5: اللهم اهلك الصهاينه واهلك الكفر والمشركين. آمين. يا ربي واصلح بلادنا، اصلح ليبيا الحبيبه وشيوخها وعلماها.
1: اللهم امين.
5: وفضنا من الفتنه يا رب العالمين.
1: يا رب يا رب. اللهم امين.
5: يا شيخنا والله توب نسالك عليه مشكله الدولار والمرتبات. هذا تو الدولار هذا جاي، الواحد لما بيجي بيقولوا له جيب 13,000 ويعطوك 2000 دولار. هو متقاعد وياخذ 900 دينار. منين بيلقاهن 13,000؟ من بيعدي يلقاهن؟ تو لحد الان قاعدين الناس المتقاعدين والموظفين لحد الآن من قبل العيد ما خذوش مرتباتهم. وين يمشي للمصرف يقول لنا عندنا سيولة؟ وجماعة الدولار اللي هم فهمت ما شاء الله الله يبارك يدقوا في الدولار، يجيب 13,000 ويعدي يعطوه دولار، والمواطن العادي البسيط مرتبة ما هوش محصلة. نبو المصرف المركزي في الدولار موجود فلوس، السيولة موجودة، كل اللي بياخد مرتب يقولوا لنا ما في سيولة، ما عنده سيولة. معناها تول كلام أنا والله الناس قاعدين دايخين مشاكين ما مش عارفين كيف يديروا، كيف يديروا هذه المال. هذه الضر منها اللي هو معاشة بسيط، واللي هو متقاعد، واللي هو ياخذ في المساعدة قاعد زاد فقرة وزاد في حاجة إلى مرتبة ما لقاش، وزاد هم عليه هم. وجماعة اللي مبشومين الله يبارك فهمت إن شاء الله بحلال، ما يكونش بحرارهم حرام من فحوط الله من الحرام ومن الربا، يعدي يجيب حتى مليون دولار ويوزع على جماعة الزبائن بتاعه، ويعدي يعطيهم 13,000 ويعدي ياخذ الدولار. استفادوا منه الناس اللي هم الرأسمالية، واللي هم الله الله، والمواطن العادي والمتقاعد واللي مريض قاعد يساسي مسكين مش لاقي علاجه بيش ياخذه. والله جماعة الأورام تقول في ناس انت لقى نوي مسكين قاعد واقف على الجرعة مش لاقي بيش يشريها. وجماعة الدولار يعدوا ياخذوا فيه ومش لاقي مرتبة يمشي يقولوا لنا ما فيش سيولة. سيولة ما فيش. السيولة المرتب العادي ما يقولوا لنا ما عندناش. وبتاع الدولار تعال جيب 13,000 وخذ دولار. الدولار هذا شنو؟ هذا جاء للناس اللي هم مانيش عارف انا كيف طالعين على الـ على الـ على الهواء على الريح. والناس المواطن العادي والموظف الموظف العادي والمتقاعد واللي هو ياخذ المساعده يمشي المصرف يقول له ما عندناش مرتب. هذا الشيء هذا من اللي مسؤول عليه؟ هل المسؤول عليه المصرف المركزي؟ هل المسؤول عليه الوزاره؟ هل المسؤول الدولار؟ الله يقطع الدولار ومن جاب الدولار وما خششنا الدولار. والحقيقه ضر المواطن المتملح اللي هو وكل انساب ضرر واللي هو الله الله زاد غناء وزاد خلط الدولار على الدولار. مالت والله يبوك تشرحنا عن مشكلة الدولار هذا كيف والسيولة ما فيش. يقوله ما فيش يا شيخنا وبارك الله في شيوخنا وعلمانا. والمشكلة ما ياخدوش في كلام الشيوخ، ما ياخدوش في الشريعة الإسلامية. سوى حتى اللي ياخد 2000 دولار وقالوا له سوى هذه ما زال فيها الشكرة وتعدي تاخده من مصر. والدار القفتاء ما زالت ما عطتش فيها فتوى لأنها مخلطة، لأن المصرف المركزي مخلط ما هيش معروفة حلالية ولا حرامية. حتى اللي بياخد 2000 دولار اللي ياخد ما مش عارفة لا حلالية ولا حرامية. لبوك تشرحنا عليها
1: وصلت الفكرة. اي اخ دريس بارك الله فيك. امين امين. وصلت الفكرة. بارك الله فيك يا اخ دريس، جزاك الله خير. معنا الاخ يونس.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: جزاك كل خير بارك الله فيكم وزادكم المعلم وسهلا بكم في عمكم.
1: امين واياكم اخي يونس.
6: والله هو تو بقدر ما سؤال لكن حقيقه من الغيره يعلم الله بالنوايا.
1: نعم.
6: تو لكل شيء رمينا على الشيوخ وذا الافتاد يعني هم للاسف وحدهم حقتك وقالوا ما فيش مش مقصرين لا من شهر ده ولا من مرضى. جميع البرامج يهتوا في المسؤولين ويرسموا لهذا ومقيلين على الوضع بحذافيرها ولكن سلبيه المواطن محتيره مليك يحطوا فينا فاسله مش لازم نذكرها في واحد مش لازم نذكرها ديما كل الخلق يخش واخر حاجه قال كلمه اكبر من راسه نسال الله ان يهديه ويصبح حاله. يعني قال كان تبوا ترحموا الشيوخ قولوا كلمه حق تشدي ما لا يدوا هم صبحوا عليه. الحقيقه هذه مسؤوليتنا احنا سلبيتنا لو كان نظر في الاتجاه الصحيح التفعيل القانون والدستور ما وصلناش في المرضيه. ونسال الله ان يهدينا ويهديهم ويسامحنا.
1: امين اخي يونس.
6: قدام حضرتك لكن حقيقه من غيره ومن كثر والله لان في اسئله والله استفدنا منها وعندكم ما تقولوا وهذا المواضيع هذه صبح الليل الاذاعه المباركه وتواصل وجايبين جميع البرامج اللي بيفهم بيكم اللي بيفهمش اسال الله ان يهديه.
1: امين. بارك الله فيك يا اخي يونس. الله يجزيك خير ان شاء الله. امين واياكم ان شاء الله. معانا الاخ مراد، تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
7: وبركاته.
1: حياك الله اخ مراد، تفضل.
7: حياك الله ان شاء الله اوفقك.
1: امين.
7: وجزاك الله علما ان شاء الله.
1: امين واياكم ان شاء الله، تفضل.
7: يا اجمعين ان شاء الله، الله بارك الله فيك. والله انا قدمت في المعاونه بتاع الدولار وفي اللي قال زايد وفي اللي ما قال زايد. على قدر الله ما شاء الله خذيت انا بعت الدولار والفلوس قال لي بعت انقعدت المكسب قاعد ما صرفت شيء. ان قريت دار الافتاء ان ما فيش فتوى عليه مش واضح الفتوى في الواحد فيها ما عرفتش كيف نتصرف فيه الفلوس.
1: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله اخ مراد. حاضر
7: ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ وزادك الله ان شاء الله. ان شاء الله.
1: نرجع للإجابة على الأسئلة اللي وردت في البرنامج. الأخ حسين يعني يسأل عليه معاملة الأغراض الشخصية وهل في إمكانية مثلا أن ياخذ أو يستخرج بطاقات لأمه ولخواته لهم يعني متنازلين على ذلك. والله إحنا نبغى نتناول توا إجابة الموضوع هذا من عدة جوانب يا أخ حسين ويعني المستمعين الكرام يستمعوا معنا. بالنسبة لمعاملة الأغراض الشخصية بالطريقة الجديدة هذه سنة 2026 اللي سموا فيها يعني معروفة يقول لك بشركة الصرافة وإدخال شركة الصرافة، دار الإفتاء الليبية يعني في 9 مارس الماضي أرسلت يعني مذكرة إلى بنك ليبيا المركزي تستفسر عن هذه المعاملة وآلية هذه المعاملة وطريقة هذه المعاملة وكيفية هذه المعاملة. وتأخر الرد حوالي 3 أشهر بعد أن نشرت دار الإفتاء الليبية يعني افتراضات لهذه المعاملة. ردت اللجنة في البنك ليبيا المركزي على مذكرة دار الإفتاء الليبية. مجلس البحوث في دار الإفتاء الليبية اجتمع وناقشوا هذا الرد الذي جاء من بنك ليبيا المركزي فيما يتعلق بهذه المعاملة، ولكن لا تزال عندهم بعض الإشكالات وبعض الغموض وبعض الأشياء التي تحتاج التوضيح، فأرسلوا مذكرة أخرى، ذكرة ثانية لبنك ليبيا المركزي لمزيد التوضيح، وإلى الآن لم يأتي الرد، وإلى الآن تنتظر دار الإفتاء الليبي رد. ليش هذا كله؟ هي المسألة يا جماعة الخير مش غير برا أقول لحلال ومبارك ويلا تفضل ومعاملة جائزة، ما علاش مدارين دار الإفتاء الليبية كان ما تبيش تميز لك الحرام من الحلال؟ كيف يعني حاجة فيها حرام قولك برا عادي؟ كيف ما يستعملوا بعض الناس تو يعني من عوام الناس، الدنيا هيك ماشية والسوق هيك يمشي والناس كلها هيك تدير وفتي فيها فلان وفتي فيها فلان وهم ما لهمش يعني أي علم ولا لهم تخصص بالفتوى ولا الأمر راه ما هوش أمر سهل، أمر دين يعني لما بنصدر لك فتوى بنتحمل برها وإثمها. يعني أنا لما أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في أني نقول لك إن هذا الأمر جائز ولا مش جائز، باي كيف يعني نلقى فيه مشكلة نغطي عيوني نقول لا هي مشوها عادي؟ هذا كلام ما يصيرش. واللي في دار الإفتاء راهم ناس متخصصون، اللي في دار الإفتاء اللي بي هني هادو ناس متخصصون وبيفصصوا المعاملة تفصيص كامل، وأي شبهة وأي شيء ممنوع بيقول لك راهو هذا حرام، هذا يفسد المعاملة، هذا راهو يدخل الربا، هذا راهو من ناحية الشرع ممنوع، وهذا مش تخريص خراصة، هو راهو هيك واحد مقامز، كل شيء يعني مقيد ومكتوب ومدلل ومبين لك أنا علاش قلت لك ممنوع، أنا مبين لك علاش قلت لك حرام. أما في هذه المعاملة فالآن نحن نجيب أن دار الإفتاء الليبية لا تزال متوقفة في الحكم على هذه المعاملة بهذه الصورة، إلى الآن دار الإفتاء الليبية متوقفة، يعني ما نقدرش تعطيها المسألة حكم شرعي بالجواز أو عدم الجواز حتى يعني تنتفي جميع الشبه وتكون المسألة واضحة. هذا من ناحية، من ناحية الأخرى أنت تقول يا أخ حسين إن أنا إخواتي متنازلين، بقى هم شين متنازلين برضاهم ولا متحشمين منك؟ والله يعني يا ليه هم ما عندهمش فلوس باش يديروها، أنت تبي عندك فلوس تبي تدير، بقى يسلفهم يا سيدي خلي يستفيدوا حتى هم كان هم ما عندهمش، ما فيش حد لهم هو يكره الفلوس يا حسين، وهذا ما يخوتك واخواتك وامك، ليش كانك انت مقتدر وعندك فلوس تعطيهم فلوس تسلفهم ويديروا ويبيعوا؟ هذا بعد ما لو كان قالوا بالجواز احنا نسأل يعني المثال، تعطيهم ويديروا ويحصلوا هم بعتالي ويردوا لك راس مالك وتبدا هيك درت فيهم معروف. ليش النظره دائما ان الواحد هو اللي بيستفيد؟ هذه القصه في حنا كثير من الناس يستغلوا في اللي ما عندهمش فلوس واللي ما مش أغنياء وغيره، يبي يستغل هذا كله في باش يجيب بضاعة وباش، هذا أمره مدموم حقيقة يعني. أما لو عن طيب نفس وهي تبي لك الخير وتبي تساعدك ماشي، وهذا إنسان يعرف، ما فيش إنسان ما يعرفش هذا الأمر يعني. الأخ محمود هو يخدم قال في مؤسسة تبع الدولة، والمؤسسة تبع الدولة هذه يعني جيت يجي يخلصوا عندها تاخذ في فلوس من الناس لمعاملات معينة، وطبعا صايرة فيها القصة اللي هي صايرة حتى في المحلات العادية مش في مؤسسات الدولة بس. الآن الآن يعني لما تمشي لمحل ويفضل لك 50 قرش يقول لك راهو الحديد ما فيش، يا تبي تاخذ شوكولاتة، يا تبي تاخذ كيكة، يا تبي تاخذ مستكة، يا مع السلامة. وفيهم البعض حتى توقف شوية يقعد يشبح لك يقول لك شني انت تراجي في 50 قرش، تي تراجي فيها 50 قرش مالك فلوسي ولا. وهذه حتى في الشيلات يعني فسدنا حتى ديما من البنقالة ما اللي يخدموا في الشيلات، لأن الناس خلاص معاش هذا يخلي هذا يخلي هذا يخلي، أنت توقف تبي 50 قرش متاعك يقعد يشبح لك يقول كني شني أنت بيها عند 50 نبيها إيه خير شو المانع يعني عاش ما تديش فلوسي. والله نبي نعطيهم، أنا نعطيهم لك عن طيب نفس، حتى اللي هذا البنقالي يقعد يشبح لك يقول هذا خير يعني. هذا بسبب نحن، وهذا هو اللي سبب في يعني فساد الدمم ويسبب في فساد مروءة الناس. فما يعني ما ينبقيش ان هذا الامر يكون بهذه الطريقة. وانت تو لما في مؤسسة تتبع الدولة تقول والله هذا ما عنديش 50 قرش ما عنديش، وفي الاخير مش مسامح هو، انت شن تقول مرات هو مش مسامح هذا الشخص. ولهذا المفروض هذه مثل هذه المسائل يندل لها حل، ما تقعدش هكذا يعني، هذه المسائل يندل لها حل. ما تقعدش بهذه الطريقة يعني في يدخل فيها أكل أموال الناس بالباطل. بعدين هو يقول للأخ محمود أنا تو هادو ما يلميت منهم 20 و40 كيف بندل لهم أنا؟ واحد قال له اشربيهم شاهي واشربيهم من الخصم، قال له لا لا هادو برضو يمشي في الأخير تصدقوا بيهم خير. إنسان يتحرى ما يخشش في إنه هو يأكل منهم صراحة، لا يشي للقسم لا غيره، قسم ما تدفع عليه الجهة متاعه. وحتى هذه فيها شبهة كبيرة يعني. فلهذا هذه الأموال يعني إذا كان كثرت يتصدق بها أو تصرف في مصالح المسلمين العامة يعني. معنا اتصال الأخت حواء، تفضلي أخت حواء. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: حياك الله وبياك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله، تفضلي.
8: بالله يا شيخ عندي موضوع نبي نستفتي فيه لو تفيدني لو سمحت.
1: تفضلي.
8: أنا عندي ذهب بلغ النصاب.
1: إيه.
8: ونطلع عليه في الزكاة، موعد الزكاة متاع 17 محرم.
1: الذهب هذا أنت الحلي متاعك ولا ذا سيتي ولا شيني هذا؟
8: لا حلي متاعي.
1: هذا تلبسي فيه في العادة أنت يعني؟
8: تلبسي فيه في العادة لكن خفت المناسبات يا شيخ.
1: لكن ما هو ما هو ما هوش ذهب كبير يعني شنابير و.
8: لا لا ما هوش شنابير لكن بلغ النصاب يا شيخ.
1: خليك هذا صبري يا حوة، تو أنا قلنا النصاب خليك، خديني كل اسمعيني بشوية عليك. هذا الذهب هل هو من الحلي العادي اللي هو خراصات وحدايد وخناق خفيف هذا تلبسي فيه؟
8: نعم.
1: اي هذا ما فيش زكاة، بلغني صاب ولا ما بلغش، هذا ما فيش زكاة. ايوه اما هو اللي فيه زكاة اللي فيه معنى الكنز يا حوة، اللي فيه زكاة اللي فيه معنى الكنز اللي هو مثلا الحزامات وخناقات الصدرة والشنابير والصوارات ولا اللي يدسوا يقولوا هذا اللي عازت الزمان ولا غير، هذا هو هذا اللي فيه اذا بلغ النصاب فيه الزكاة. اللي خلي هذا اللي مخليتيه اللي عازت الزمان هذا فيه الزكاة اذا كان بلغ النصاب طبعا.
8: مخليتي عازت الزمان انا هي بنستحضر النية ولا
1: باه ايه باه قداش بلغ بلغ النصابه
8: بلغ النصاب وطلعت 17 محرم السنة اللي فاتت. والسنة هذه يا شيخ شو صار لي؟ كان عندي مبلغ من المال أنينة وياتها ومنيت حركات من كان كل الزكاة. ففي رمضان وعارف وضع الناس وضيق الحال فعجلت بالزكاة طلعت منها طلعت المبلغ يعني.
1: ايه طلعت بنية الزكاة
8: بنية الزكاة استحضرت النية استحضرت نية الزكاة وطلعت بنية الزكاة. ومرة تانية لقيتني واحدة مريضة مصابة بالمرض السرطان ساعدتها أعطيتها مبلغ واستحضرت نية الزكاة.
1: هي فقيرة هذه و...
8: لا فقيرة يعني. عارفة مرضى الأورام يا شيخ انت.
1: يا الأورام ما تجيش للفقراء بس تجي حتى للأغنية. أنا سألتك هل المريضة هذه غنية ولا فقيرة؟
8: لا لا فقيرة.
1: أيوة به
8: فقيرة يا شيخ. فتوى موعدي في 17 محرم. كيف ندير؟ أنا نبلغ لهذا ما فرقت بين الاثنين يعني. تو كيف نحسب يا شيخ لو سمحت؟
1: باه تو نجاوبك. حاضر
8: الله يبارك فيك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ صالح تفضل.
9: السلام عليكم يا شيخ.
1: مرحبا بك.
9: زال حسناتك يا شيخ.
1: آمين وإياكم.
9: نستقبل مكالمتي وكل من يسمع فيها إن شاء الله نهاركم مبروك.
1: آمين يا سيدي علينا وعليك. أخ صالح تفضل.
9: ربي يوفقك من الأمر والحج. هذا مطلب من الله.
1: آمين آمين.
9: يا شيخ أنا الصحاب أنا ديما نكلم فيكم طلع من صرمان 8 صغار عندي.
1: إيه.
9: إيه متقاعدين تفتح 100 لا تكفي يا شيخ. أنا بديت نهرب من المنزل يا شيخ. لا تكفي 900 وصلنا صوتنا للعلامة والشيخ وأخونا الصادق الغرياني يدير جلسة مع الأستاذ عبد الحميد بيبي يزيدونا حتى 900 نبدو كويسين متقاعدين. أنا خدمت في الدولة راه 35 سنة توا هذا زازاي يا شيخ مخرج أجيال أنا دكاترة وكل شيء خادمة هذه الزنانية و 35 سنة وبعتلي وأنت قاعد ياخذوا بالاسم ويسجلوني ويقولوا لي بالسلامة مع شيء لزيادة لشيء 900 هذا زازاي يا شيخ هذا زازاي وليبي ما شاء الله دورة بترولية. نبوا منك إجابة ووصل صوت.
1: حاضر حاضر
9: ويدير لنا حل بإذن الله بعد الله.
1: حاضر يا أخ صالح. حاضر بإذن الله إن شاء الله نتكلم في الموضوع
9: يا شيخ الصادق. كانك تسمع فينا دير لنا حلقة صورة مستعجلة حتى زلسة مستعجلة مع الأستاذ عبد الحميد بيبي زدونا المتقاعدين. والله مظلومين والله مظلومين مظلومين.
1: باهي باهي أخ صالح باهي. حاضر إن شاء الله نتكلموا في موضوعك باش غير ما يعني نحتوي الأسئلة ونجيبوا عنها كلها. الأخ إدريس بارك الله فيه وهو يعني أفاض في السؤال وتكلم على قصة الأغراض الشخصية وقال هذه بالله عليك اللي مرتبة 900 دينار منين بيلقاهم 13,000 باش بيمشي ياخذ يعني الدولار. يعني قال لك الدولار هذا جماعة الأغنياء هم اللي استفادوا منه وزادوا استغلوا الفقراء. يعني ما فيش مثلا واحد غني جاء لفقير قال له خذ او 13,000 ورد لي راس مالي وعلى الاقل تستفيد منها انت البطاقه. لا يقول له هاي زود تاجر لي بطاقتك تبيع لي بطاقتك برا سوق الصرافه امنا قدامك سوق الصرافه ومكاتب الصرافه اعلانات وقصص وتعالوا نشروا البطاقه وهذا فيه استغلال للفقراء والمساكين واصحاب المرتبات المحدوده. بالله عليك 900 دينار يعني الآن الأخ صالح أو يعني تناول الموضوع قال لك أنا 35 سنة نشتغل في الدولة بعد 35 سنة المفروض أنا يكون مرتبي متقاعدي يعيشني في ضرورياتي في حياتي. أنا المفروض الآن نستريح يعني مش نتقاعد ونشقى. يعني الوقت الحالي اللي يتقاعد بديت تقاعد راه زي الهم بدي لما واحد يقول جاك التقاعد قلبي يقول كان يقول جاتك الموت ولا ولدك مات ولا لان بيتقاعد المرتب متاعه يعني مش حيفيده. وبدل ما هو يستريح بعد هذا العناء من حياه عمليه لعشرات السنين 25 سنه يبي يستريح يبي يقعد يمشي للمسجد ويروح يمشي يتفسح يمشي يدهور يلقى روحه مسكين شاقي من جديد وخاش في عمل حر وإلا مسكين ماشي يتسلف من الناس وإلا مسكين اللي الله غالب خلاص بدي يمد في, في, في, في إيده ولا يعمل في أعمال شاقة. هذا راه يجب على الدولة وعلى الحكومة أن تنظر إليه وأن تجد فيه حل. وإحنا ديما نعود فيها ونقول بلادنا الحمد لله بلاد خير بلاد نفط بلاد بترول يعني الحمد لله الإيراد اللي يطلع يسد مش بلادنا بس يسد مع بلادات أخرى ومع ذلك يعني يد الفساد كل يوم تزيد أيدي الفساد كل يوم تزيد مش تنقص. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وزاد تكلم حتى الأخ دريس مشكلة السيولة مشكلة العلاج. الآن أنت تمشي للمصرف تبي حسابك يقولك فيه فلوس يقولك ما فيه سيولة ما فيش كذا. أنت أحيانا بطاقة فيها أشياء تمشي بالبطاقة وفي أشياء ما تمشيش لازم تبي كاش. الأسعار تغيرت، أصبحنا عندنا حتى في الدولار وغير عندنا سعر بالبطاقة وعندنا سعر بالكاش. الحقيقة هذه الأمور يجب، لأن هذه أمور يومية راهو راهو اللي عنده فلوس واللي أموره مبحبحة واللي مرتبه كويس في بعض قطاعات الدولة، يعني مرتباتها يعني قوية، راهو هذو ما يحسوش باللي يحس به المواطن صاحب المرتب المحدود، ما يحسش بهذه الأمور. طب بالله عليك، واحد ياخذ في 900 دينار في الشهر وواحد ياخذ في 8000، شوف الفرق يعني. لكن هل صاحب 8000 يعني بيحس باللي يعاني فيه صاحب المرتب 900 او صاحب التقاعد او الضمان الاجتماعي؟ او هذه امور يعني يوميه، المسكين هذا ما يجيش النوم في الليل وكان القد ينوض عليه هم، ينوض عليه ديون، ينوض عليه ضروريات مش موفرها لاسرته. هذا قال لك انا نهرب من الحوش، نهرب من الحوش، نهرب من المراه، نهرب من الصغار، كلهم عندهم طلبات، اللي يقرا واللي يبي حوايج واللي يبي حاجات دراسه واللي واللي واللي، كيف بيدير هذا يعني؟ هذا كره حياته. الناس بدل ما يفرحوا بالحياه وينوضوا معافين يقول الحمد لله، هذا كاره انه هو ناض، لان كان القد هذا، وكان القد حتى في نومه يشوف الاحلام وتجي الكوابيس بسبب هذه الامور. الله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الأخ يونس بارك الله فيه، هو صديق البرنامج ديما يعني بارك الله فيه، يقدم في أمور هو يعني تكلم عليه، يعني يقول إن دار الإفتاء راي ما هيش هي دار الحكومة قصده مثلا، فعلا يقولكم ما همش عندهم الأمور التنفيذية، وهم في الأخير بيقدموا نصح، بيخاطبوا، ماشي يعني نخاطبوا من هذا المنبر، احنا نخاطبوا من هذا المنبر اللي يستطيع كل حد سماعه، أن احنا نخاطبوا في جميع الجهات، جميع الجهات بدون تخصيص، أي جهة عندها استطاعة وعندها قدرة احنا دائما ننصح لها، ننصح لها وننبهها ونوضح، وفي الجهر نبين حتى يصلح الخلل ويصحح الخطأ، وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم، واصحاب المظالم ياخذون مظالمهم ويرجع اليهم حقهم. دائما ننصح به وننبه عليه، لان هذو الناس اخوتنا، الفقراء والمساكين والمحتاجين والمظلومين والذين ينادون. نعم نحن نقف معهم بحزم وبقوه حتى يعني يصلح الحال إن شاء الله تعالى. الأخ يونس ركز حتى على نقطة، قال للأسف الشديد بعض الذين يعني يتقدمون في البرنامج بالأسئلة وغيره يكون فيه أسئلة مستفزة، وأحيانا يعني يتهم فيها حتى المذيع اللي ما عنده شيء، هو وزينين يعني بنفتيك بنقولك جايز ولا مجايز، حرام ولا حلال، هذا اللي بنعرفه. لكن لما يخاطبني يخاطبني كأنني رئيس الحكومة، حتى دي مشكلة. لما أنت بتخاطب بالمذيع ولا بتخاطب البرنامج، مش هو راه في يده عصا سحرية أو في يده الأمر، أو أن حتى يقدر يمشي يكلم رئيس الحكومة ولا يكلم الحكومة ولا يكلم الرقابة، ما هذا أمر بعيد جدا. لكن احنا يعني ننصح ونوصل أصوات الناس. الأخ مراد تكلم عن معاملة الدولار، هذه يقول احنا معاملة الدولار راهي بالطريقة هذه اللي موجودة الآن، ما زال لم تصدر ذا الإفتاء الحكم عليها. الأخ أخت حواء أنا قصتها، قالت عندها ذهب وتبي تزكى عليه، ولكن هي أخرجت جزء من الزكاة، أخرجت جزء من الزكاة، فالآن هي قالت في 17 محرم موعد إخراج زكاة متاحة. خلاص يا أخت حواء أخصمي اللي أخرجتيه في رمضان، مثلا أنت قداش أخرجتي في رمضان مثلا 2000، وانت زكاتك طلعت مفروض 5000، خلاص طلعت 3000 باعتبار انك ذاك اخرجتيه قبل وقته لحاجة الناس، وهذا الامر يعني اجازه يعني كثير من اهل العلم. الاخ صالح يعني يتصل عدة مرات بالبرنامج ويتكلم عليه يعني قصة ضعف مرتب التقاعد وأنه يتقاضى 900 دينار، والرجل يعني تكلم بكل وضوح وتكلم بكل شفافية وما قال إلا الحق حقيقة. يعني قال أنا 900 دينار، تو أنتوا عايشين في بلادي، قال أنا ماني بندس عليكم، أنا مرتبي 900 دينار. 900 دينار هل يكفوني في ضرورياتي الآن؟ يعني هل يكفوني هنا في ضرورياتي من مسكن ومأكل ومشرب وعلاج ودواء وركوب سيارات ونقل وأبناء؟ وقال يعني الآن احنا يا جماعة الخير كنا نعرف يعني ما الكلام ما يندسش. يعني انت تو تمشي لمول تشتري مواد غذائية، شوف روحك قداش تجي فاتورتك، السقف المعتاد يعني الآن قداش هذا بتمشي له، ممكن متاع نقول احنا ماكلة اسبوعين بالكثير، ولا تباكو بشكطي ولا باكو واحد تاخذ كل 10 جنيه 12 جنيه 15 جنيه 20 جنيه، هذا الامور عادية. يعني القيمة ارتفعت هلبل، الغلاء ارتفع كثير، مواد غذائية، وخاصة احنا رانا نتكلم في ضروريات الناس، في اشياء يعني كماليه الناس ما عادش تشريها، يعني ما عادش يجي حتى يا لها، قال انا ما عادش نعرفها. قال واحد قال كرموز 65 جنيه الكيلو، قال شنو بندير بينا نبيه ولا ناكله؟ كيف يعني الفاكهه الغله اسعار رهيبه جدا كلها الان 15 دينار وبرا فوق، كلها اسعار بدت هكذا، يعني اللي زمان نعرفوه احنا زوج جنيه 3 جنيه 4 جنيه يعني بالكثير، هذا 5 جنيه معناه حاجه بكل هذه. ففعلا يعني ضروريات الحياه في الاكل والشرب الان ارتفاع شديد، باقي غلط الاسعار وقعدات المرتبات هي نفسها، كيف بيدير هذا صاحب المرتب المحدود هو اللي افنى عمره في العمل، حتى إذا تقاعد سيتنعم بالحياة الكريمة بمرتب ضماني يعني يغنيه عن مسألة الناس. شريحة كبيرة في المجتمع تعاني من هذه المسألة، فقر واحتياج. في اللي يقول انتو بعض من الناس ينكر، يقول شنو الكلام اللي تقولوا فيه، لأنه هو عايش في طبقة عالية، عايش هو يمشي للقهاوي ويمشي للمولات ويمشي ما يندرش عليه شيء، في الناس المستويات الضعيفة ما ولا يعلم بهم ولا يدر عليهم ولا هم أصلا من طبقته. ففي اللي ما يعلمش بكل يقولك وين الكلام اللي تهدرزوا فيه انتوا، هذا فيه منه ولا ما فيش؟ فيه نعم، ناس يعني مرتباتها ضعيفة جدا وتعاني من هذه المسائل. انت انعم الله عليك واكرم الله عليك والحمد لله مرتبك باهي وامورك باهي يا سيدي، ان شاء الله ربي يبارك لك، ولكن لو جيبوا حاجة للدولة لعامة الناس انتوا الاولين اللي تاخدوها، ما ياخدوهاش حد قبلكم جماعة الفلوس والاغنية، انتوا اول من ياخدها. معاملة الدولار اغراض شخصية اي حاجة، ومش هيك وبس، تاخدوا حقكم وتقعدوا تمشوا للضعافة، ما هيا كانك بتأجر وكانك بتبيع وكانك بتدير، وهات بطاقتك وهات كذا ونخرج لك بطاقة ونعطيك، ها؟ وخشينا في الربيع وخشينا في السحت وخشينا في الحرام، هذا أمور يعني الآن جلية واضحة للناس. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم، فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأطهار. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. من بريدي البرنامج هذا السؤال: متى يوم عاشوراء؟ يعني يسأل على الموعد يوم عاشوراء، اللي هو يوم الخميس بعد غد إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء غدا هو 9 من محرم، اللي هو تاسعاء، ويوم الخميس إن شاء الله تعالى هو يوم 10 من محرم وهو يوم عاشوراء. نستقبل اتصال. الأخ أيوب، تفضل. أخت فاطمة، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عندي سؤال يا شيخ نبي
0: فضل. إيه، تفضلي تفضلي.
1: نبي نسأل عن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما تطيبت به المسك. نبي نسأل عن نوعية المسك الغزال، المسك الأصلي. طبعاً في البلاد هذا كله نوعية مقلدة، يعني البخاخات والروائح. نبي المسك الأصلي هو من نوع غالي هلبة. منين يجيبوا فيه؟ منين في البلاد؟ ما في شيء، من السعودية، من أفريقيا، من السودان، منين؟ إنه حظه بدي نفسي.
0: طيب طيب. الله إياكم إن شاء الله. الأخ أبو الطاهر، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا شيخ، حياك الله.
0: أهلا بك، حياكم الله.
2: الله يبارك فيك،
0: الله يحفظك. الله يبارك فيك، تفضل.
2: عندي سؤال بس يا شيخ. السؤال الأول: أنت تبدأ أول ساعة في يوم الجمعة.
0: إيه.
2: السؤال الثاني: شنو الدعاء الصحيح لأثناء السجود؟
0: باهي.
2: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم. معنا الأخ منير.
3: بخير يا شيخ.
0: مرحبا بك، تفضل.
3: طيب طيب. لا عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل، شنو سؤالك يا منير؟
3: أنا خضار نبيع خضرة.
0: نعم.
3: أنا خضار نبيع خضرة.
0: في تشويش شوية في الصوت. أيوة. أي تفضل يا منير، تفضل.
3: أنا خضار نبيع خضرة. واحيانا برات يوصوا فيا زين من الناس، يقولوا لي شي مثلا معاك قابيتين طماطم ولا باكو وفلفل.
0: ايه.
3: نزيد في القيمه، يعني حسابها 50 نقول له راهو 70 دينار، نحمل 20 جنيه زياده مثال، ولا 25 ولا 15 يعني. على العموم نحمل في القيمه مش القيمه اللي شريت بها.
0: ايه، هو يسالك في الاول يقول لك قداش السعر ولا شيني؟
3: لا، يقول لي بس تجيبني معاك كاي قابيتين طماطم.
0: ايه ايه ايه.
3: لا، ولا نجيب انا اذا بي اي طماطم مثال اشتريتها ب 30 نحتفلها ب 50.
0: يعني كانك تبي يعني نقول اجره التعب والطريقه وحاجه هيك.
3: ايوه، الله يبارك فيك. نبي شو الحكم في الشرع يعني؟

0: والله تحت من جبال الشيخ وما عندي سؤال، وبارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، شكرا لك على دعائك الطيب يا أخ سعد، بارك الله فيك، شكرا لك. يا سيدي يعني الاتصالات هذه اللي تدعو لك يعني تشعر به أن الدعاء يعني من خالص القلب حقيقة، لما يتصل بك ويقول لك غرضنا الدعاء بس ليكم ولمجهوداتكم، والله هذه تشجعنا الحقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. معنا معنا محسن. حياك الله يا محسن، تفضل.
2: لا يا شيخ سؤال، انا عندي مبلغ في المصرف باهي،
1: ايه،
2: وعندي صديق يشتغل جماعه الجيلاتي هذا ما يحطوا في المحلات،
1: ايه،
2: هو يخلص فاتوره فاتوره كل فتره، يمر على الاسبوع مرتين او في العشر ايام مره يخلص منهم،
1: اي نعم،
2: هو طبع شركه يعني،
1: ايه،
2: وانا نبي ناخذ الفلوس من المصرف، نبي ناخذهم في يدي كاش، قال لي هو حول المبلغ هو للشركه وانا في خلال 10 ايام نجيب لك المبلغ.
1: انت بتحوله بحواله يعني؟
2: نحوله حواله بالتليفون، حولته على مثلا بقيمه 10,000، قال لي حول قيمه 10,000 للشركه هذه وابعث لي الواصل، ابعث لهم الواصل.
1: يعني الغرض انك انت باش يرده لك كاش يعني؟
2: باش انا ناخذ منه كاش. فهو في خلال 10 ايام عجاب لي 10,000 كاش في يدي. فأنت شنو الحكم فيهم؟
1: حاضر حاضر نجاوبوك إن شاء الله. حاضر،
2: شكرا شكرا.
1: ماشي. أخت بنت الوطن تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حكي شيخ.
1: مرحبا بك يا بنت الوطن، تفضلي.
3: صباح مبارك عليك
1: شيخ. علينا وعليكم إن شاء الله.
3: عفوا عندي شوية أسئلة لو سمحت يا شيخ.
1: باهي تفضلي.
3: عندي السؤال الأول يا شيخ. عندي أختي متوفية،
1: إيه،
3: رحمة الله عليها يا شيخ، قبل أمي توفت،
1: إيه،
3: وهذه في 2011 توفت أختي، وأمي توفت بعدها يا شيخ، وخلت قطعة أرض قبل ما تموت أمي. كانت مع العزيزات يا شيخ، مش شاهزة تو بس خانة يديروا فيه بالعالة، يقعدوا على العالة. وهي قالت لي أنا فايتة من قدامها مش عارفة شنو قالت لي جيبي لي. قالت لي اسمعي راهو أختك وارثة زيها زي أخواتها. تسمع فيها؟ قالت لي تلفت لها يا شيخ. قلت شنو قلت لي؟ قالت لي قلت لك اختك وارثه زيها زي اخواتها يا شيخ. تو شنو يا شيخ؟ طب يبيعوا طرف الارض. عندي خويا شيخ واحد متوفي رحمه الله عليه ناري، هذا كان يدور فينا يا شيخ. الثاني هذا اللي ما يدورش فينا بكره، لا في حتى في العيد الاضحى ما جاناش يا شيخ، حتى في عيد الفطر ما جاناش. تو بعت مع الناس يا شيخ، هشمنا بعت مع الناس أنت تبيعوا الأرض وراه حصة للذكر مثل حظ الإنتاج. مشان هنا ما جانا الراجل هذا جارنا يا شيخ، معناها زي ما تكون مقضي مع أبوي صح أبوي يا شيخ. قلت له أنا قلت الرد هواني بحكم الشرع فيه يا شيخ، قلت له هو يعرف حظ الذكر مثل حظ الإنتاج، رب العزة قال إحنا معترفين به، لكن ما عرفش صلة الرحم وخياسة اللي ما ينقرش علينا يا شيخ. أنا والله ما ضحيت يا شيخ. اللي هذا معاش الضمان يا شيخ 900، والآن مثلا من سكر كنت أقسم لك بالله يا شيخ مرات كده صرت خبز باهي دواء عيوني 500 يا شيخ، بس مرة نصبح 10,000 ما يندري علينا العيد ده الفطر لا عيد ده الأضحى لا حتى سوى يا شيخ، والله يكلف كيف ونبكي يا شيخ باهي اللي رزق الدنيا يا شيخ. قطع الناس يا شيخ، بعت مع الناس اللي ذكر متفضل انت اللي مش علينا يا شيخ
1: باهي،
3: وكان يسيب المعاملة لأمه يا شيخ
1: باهي،
3: أقسم بالله يا شيخ حتى وجهك يتفل عليها يا شيخ اللي كان قعد. قول عبد بالله من الشيطان ما خلت الله انتي قلتها يا شيخ باهي. لما توفت يا شيخ قلت ما نقول شي يوقف علي الانسان هو
1: ايه باهي. باهي يا بنت الوطن، ايش عندك سؤال آخر؟
3: عندي سؤال آخر يا شيخ، أنا من المشاكل هذه الاجتماعية دي من عيني ويتواصل نجيلي كده الدخة حسنا قص يا شيخ نوقفك نسرح في اللي صاير لك العائلة، فشلت الدام لخالي كده عليك لأخو نبقى أقسم بالله خالي يا شيخ مشيت لك اللي عشتيني والرحمن يا شيخ هاو يسبح لك السماء. قال لي الله لسالحك حتى نموت وفي علي.
1: باهي باهي إن شاء الله. حاضر يا بنت الوطن جاوبوك إن شاء الله. حاضر بإذن الله. نرجع إلى

0: الأسئلة حتى نجيب عليها. الأخ أيوب للأسف يعني انقطع الاتصال. الأخت فاطمة يعني جابتنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: خير ما تطيبتم به المسك. ولكن هي قالت شن هو المسك هذا؟ هو من الغزال ولا شن هو النوع هذه؟ والله احنا ما نعرفهاش يا أخت فاطمة، لكن هذا سؤال ممكن يعني يجاوبوك عليه المتخصصين في بيع العطور، يعني اللي يبيعوا في العطور هادو ما المتخصصين هادو يعرفوا الأمور هذه. أما إحنا والله ما نعرفه، إحنا راهو كل اللي كل المسك واخدين اللي يجيبونا رايحة طيبة نطيبوا به، هم رايحة طيبة، لكن أنت تبي المسك بالضبط ما نعرفش. هل هو هذا قصدك المسك الأصفر هذا اللي يدهنوا بيها داي؟ ممكن هذا شيء راهو يعني أهل التخصص هم اللي يعرفوا شن هو بالضبط. يعني الأخ أبو الطاهر يسأل عليه، عنده سؤالان. قال في السؤال الأول: شن هو أول ساعة في يوم الجمعة اللي هي اللي جي فيها الحديث؟ وهذا اختلف فيه الجمهور أو خالف فيه علماء المالكية الجمهور. فالجمهور عندهم أول ساعة تبدأ من قصة من الشروق وبرا ليل تصلي الجمعة. أما علماء المالكية لا، عندهم أول ساعة اللي هي قبل الصلاة يعني. وهذا مما خالف فيه المالكية جمهور أهل العلم. السؤال الثاني قال: شنو دعاء في السجود أفضل الدعاء في السجود؟ هو من مواطن استجابة الدعاء حال السجود أن يدعو الإنسان يعني ربه في السجود وهو ساجد، ونهي عن الدعاء في الركوع ورغب فيه في السجود. فالإنسان يدعو بما شاء من الخير من طلب الحاجات ويلح في الدعاء، يدعو الإنسان ويلح في الدعاء بخضوع وبخشوع وببكاء، ويعني يعرض ويفرش حاجته ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. فهذا الإنسان يعني الناس لا يستغني عن الدعاء، ما فيش إنسان مسلم يعني يستغني يقول أنا ما نبيش ندعو أموري تمام كذا، ما نبي، لا، يدعو الإنسان وخاصة بما بالدعاء المأثور الذي جاءت فيه أحاديث صحيحة. وندعو لأنفسنا وندعو لأبنائنا وذرياتنا وندعو لبلادنا وندعو للمستضعفين وندعو لأهل غزة وندعو لأهل السودان وندعو للمسلمين في كل مكان، هادم إخوتنا لهم حقوق علينا، احنا للأسف ناسينهم، احنا ندعو في أنفسنا. حتى القنوت تركناه لأن احنا قالك ما عندنا شيء، أما دكم أيها من يقنتوا هم كانوا بيقنتوا، وإحنا كانت تصير ضرب شوية هنا نقعدوا نقنتوا. وعلاش ما نقنتوش لإخواتنا المسلمين الذين يعانون من ظلم الصليبيين ومن ظلم اليهود، وكل يوم قتلى في غزة وفي جنوب لبنان، لماذا لا ندعو لهم؟ نعم، نكثر من الدعاء لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يمدهم بنصر من عنده. نعم، ويدعو الإنسان أيضا لدنياه ولآخرته، وأن يختم الله له بخير وأن يعتقه من النار وأن يجمعه في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعله يوم الفزع ملك. أدعية كثيرة يدعو بها الإنسان في دعائه لعلها يعني يستجيبها الله سبحانه وتعالى. الأخ منير قال: أنا بياع خضرة، بيع في الخضرة، وقال لكن يعني يجوني الناس يكلموني مرات، واحد يقول لي جيب لي قابية طماطم قابية فلفل، قال أنا هنا نزيد في السعر باعتبار أننا بنتعب ونبي نرفعها له ونبي نوصل هذا. لكن هذه راهو لازم فيها البيان، هذه من الأول يا أخ منير، لأن جهالة السعر راهي هذه يعني تفسد العقود، وهذا يقع فيه الحرج كثير من الناس. وفي اللي راهو لما يكلمك زعمتك بيدلل عليك دلاله، يقول لك انت مروح مروح شني كانك حطيت قابيه طماطم في سيارتك وجبتها لي علاش؟ ها؟ ولهذا هنا يا اما انك تبين له السعر من الاول. يقول لك جيب لي زوز قابيات طماطم مثلا، قول له يا فلان راهي قابيه الطماطم ب 30 والله قابيه الطماطم ب 40 باش يبدا عنده علم. خلاص هنا ما فيش اشكال، يقول لك باي جيب لي. واما انك تقول له يا فلان راهي قابت الطماطم ب20 وانا نبي 10 جنيه تعبي اجرتي، هذا ايضا جايز. لكن تزيد عليه السعر وهو ما يعلمش ويحسابك جايب له بالسعر اللي يبيعوا بيه وهو بيدل عليك دلاله وانت هنا، هذه ما يعني يجب توضيحها، يجب بيانها. يا اما انك تقول له السعر من الاول منين يقول لك جيب لي، لانك انت تعرف الاسعار من الاول، تقول له راه القابيه تكلف كذا نجيبها لك حاضر لكن تكلف كذا، هذا ما فيش شيء، ما فيش شيء اشكال. وكذلك لو تقول له اني نجيب لك لكن نبي اجرتي، نبي اجرتي، ما فيش شيء، ما فيش شيء عيب ولا في حرام ولا في شيء. نعم. الأخ سعد بارك الله فيه اتصل بنا وشكر البرنامج وشكر المشايخ ودعا لنا بخير ولك بمثل دعائك وأكثر يا أخ سعد. الأخ محسن قال أني عندي مبلغ حاصل في المصرف، طبعا تعرفوا احنا وقتنا الآن يعني ما تقدرش تطلع المبلغ، فيش حد يمشي المصرف اليوم يقول معطوني 20 يقول له تفضل، هذا كان فيه 1000 و2000 بتشد طابور هيك طوله باش تحصل الألف ولا الألفين. القصة اللي ما بدش تنتهي هذه قصة شح السيولة وغيره. هو قال أنا عندي مبلغ وعندي صديقي يشتغل في شركة متاع جيلاتي هذه المثلجات، وقال لي حول المبلغ للشركة هذه دي اللي حواله وانيك نعطيك بعتالي بالكاش، نعطيك انين نجيب لك بالكاش. اذا الصورة هنا عندنا احنا الفقهاء هذا يسمى قرض، كأنك انت اقرضت الشركة هذه المبلغ هذا، ان المبلغ من جهة لجهة يكون على وجه القرض، وانت انتفعت بالكاش ان بيردوم للكاش، وهنا يولي هذا شنو قرض جرى نفعا، هذا يولي قرض جرى نفعا، اذا هذا من صورة ممنوعة. تقول لي لا يا شيخ هي مبادلة، لا هي مبادلة ما هيش من باب القرض، هي مبادلة انا بنعطيهم حوالة وبيعطوني كاش، لكن الكاش بيعطوهوليش مرة واحدة راهو بيعطوهولي عليه مرات. نقولك حتى هنا عندنا اشكال. المبادلة شنو هي؟ أول حاجة المبادلة هي، المبادلة هي يعني لما يكون مال بمال من جنس واحد، دولار بدولار، ليبي بليبي، تونسي بتونسي، عملة يعني، هذه يسموه مبادلة لما يكون من جنس واحد. لما يكون من جنس مختلف يسموه مصارفة، لما يكون من جنس مختلف يسموه مصارفة، يعني دولار مقابل ليبي هذا يسموه شنو؟ مصارفة، لكن ليبي مقابل ليبي هذا يسموه مبادلة. وفي كلا الأمرين سواء كان مصارفة وإلا مبادلة فإنه يشترط فيه التقابض، هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والورق بالورق ربا إلا وها وها. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد، إذا هنا المناجزة مشروطة، قاعدة مشروطة، سواء كان من جنس واحد سواء كان من أجناس مختلفة، إلا أن التماثل مشروط في الجنس الواحد، تماثل مشروط في الجنس الواحد، التفاضل في الجنسين جائز. ومعناها هنا لما أنت تحول ليبي بليبي معناها ما يجوزش فيه التماثل بنقص او زياده، هذا الثو زي اللي يصير عندنا احنا توا في مكاتب الصرافه، تمشي ترفع شيك ب 1000 جنيه يعطيك 800 جنيه والله يعطيك 850، يقولك هذه عمولة، هذا ربا، هذا ربا وليس عمولة، هذا حرام، هذا زقوم، هذا سحت. يا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى، هذه من المعاملات الربوية الآن اللي انتشرت، هذا ربا ما فيش خلاف. والآن قصة انك بتحول يعني على الصورتين ممنوعة راهو عندك. لو انت حولت الحوالة وطول اعطوك الكاش مع بعضها طول يعني، هذه تبقى مبادلة ويبقى فيها التماثل ويبقى فيها التقابض وما فيهاش بس. لكن على الصورة اللي ذكرتها يا أخي الكريم فهذه صورة غير جائزة والله أعلم. الأخت بنت الوطن يعني سألت السؤال الأول وقالت إن والدتها يعني رحمها الله عندها بنت توفت قبلها في سنة 2011، يعني البنت توفت قبل أمها، البنت توفت قبل أمها، وقالت في إحدى المرات قالت لي أمي، يعني يتكلم في بنتها، قلت لها راهي أختك اللي ماتت يعني وارثة زيكم، أختك اللي ماتت وارثة زيكم. وهذه طبعا تعتبر وصية، لكن هل تثبت الوصية بقول هذه الابنة فقط؟ هذا أمر يخص القضاء، هل تثبت الوصية، لأن هذه مسألة فيها حقوق، هل تثبت الوصية بهذا أو لا تثبت، هذا يقرره القاضي، ارفعوا أمركم للقاضي هو اللي يحكم فيه هل يثبت هذه الوصية أو لا. لأن مرات شي يقولك لا هذه قالتها باش تبي تحرم خوها ولا تنقص من حق خوها، الأمر هذا القضاء يعرفه يعني. فهي إذا ثبت هذا وثبتت الوصية فتكون الوصية صحيحة في الثلث فأقل، لو كان النصيب في الثلث فأقل، لأن من شرط تحقق الإرث أن يكون الوارث حيا يوم موت المورث، من شرط الإرث أن يكون الوارث حيا يوم وقت موت المورث، وكان مش حي ما يورثش، هذه البنت ما تورثش، لكن إذا أمها دخلتها في الوصية وصت لها فهذا تدخل في الوصية، لكن وصية شرط لها وكذلك أن تثبت الوصية يثبتها القاضي، هذه تثبت عند القاضي إما يثبتها أو لا يثبتها، هذا أمر القضاء وليس أمر الفتوى. ولكن الأخت بنت الوطن حقيقة كانت يعني مستاءة جدا من قطيعة الرحم من قبل أخيها، قالت احنا عندنا اخونا للاسف الشديد انقطعنا وما يوصلش فينا، وعندنا قطعه الارض هذه وبعت لنا يوقط فينا يقول للذكر مثل حظ الانثيين. هي قالت له باهي انت ما دامك تعرف للذكر مثل حظ الانثيين وكيف ما تعرفش قول الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم في الارض ان تفسدوا في الارض وتقطعوا رحمكم، ما تعرفهاش هذه، ما تعرفش ان قطيعه الرحم من الكبائر، متعرفش ان قطيعة الرحم تحرم الانسان من دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، واحنا اخواتك واحنا يعني خليتنا وسيبتنا وما وصلتناش وهجرتنا فهي يعني مستاءة جدا ومن قصة قطيعة الرحم، وان هو يبي حقه بس مش مواصل، هذا امر يعني دائما ننبه عليه. للأسف الشديد أن أكثر ما يكون سببا في قطيعة الرحم هو المال، هو الدنيا، هو حب المال وحب الدنيا وأكل أموال الناس بالبابل والاعتداء على الحقوق، هذا هو أكثر شيء يعني يسبب في قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم راه ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا سهلا، وأكثر الناس واقع فيه الآن. أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يوصي بصلة الرحم، صلوا أرحامكم، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك، لا تجعلوا المال والدنيا سببا في قطيعة الرحم، الأم تقطع أبنائها والإخوة يقطعون أرحامهم والعيلة تتشتت، وهذا ما يكلمش في هذا شهور وسنين وأعوام، ويموت هذا ويمشيش في جنازته، والكلام هذا راه في معصية الله، هذا كل ذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. معنا اتصال، الأخ محمد تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: آمين.
1: يا شيخ أمس سألت سؤال أحد المشايخ طبعا.
0: أي.
1: فكان الرد أن أخذوا رقمي وقالوا لي تردوا عليك الفتوى. فقدر الله أن ما كلمونيش. عمر أنا اللي سألت عليه مستعجل شوي. يقول السؤال يا شيخ. أنا صاحب مشروع جيلاتي. وجيلاتي اللي نصنع فيه بمقاييس شرعية الحمد لله، بالضوابط الشرعية. السؤال هو السؤال، تعرف أن الجيلاتي موسم في الصيف. والأماكن اللي المفروض يتواجد فيه الجيلاتي نقوله في الألعاب المائية، في المهرجانات، في ليالي المدينة، فغيره وغيره وغيره. الألعاب المائية تعرف أن فيها أغاني هلبة وشرور هلبة، كذلك ليالي المدينة والمهرجانات فيها اختلاط وفيها هلبة شرور. فلا يجوز أن نفتح فيهم فروع الأماكن هذه أو لا يجوز؟
0: نعم،
1: هذا هو سؤالي، بارك الله فيك.
0: ماشي، حاضر يا أخ محمد. الأخ أحمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ عندي سؤال، مشكلة عائلية في الحوش بنقول لك.
0: نعم تفضل.
2: أنا والمرأة صار شوية سوء تفاهم في الحوش.
0: إيه.
2: بناتنا أولاد، يعني عندي 4 أولاد وزوج بنيات. خلاص صار سوء تفاهم، هي حلفت قرآن قال لي ما عادش نقعد معك في الحوش. لا هي. وحتى كلام اخر قال لي انت راهو تو قعدت زي ابويا وزي بالنسبه لي، يعني انت زي ابويا وزي ابوك انت.
0: هي المراه هيك تقول؟
2: ايه هيك تقول المراه.
0: امبا
2: شنو حكم يا شيخ تو هذه؟ واحنا بناتنا اولاد 4 أولاد.
0: مش انت اللي قلت الكلام، هي اللي قالت.
2: لا هي اللي قالت يا شيخ،
0: هي اللي قالت انت زي ابوي وزي امي وزي ابوك انت، وهي اللي دوت الكلام هذا، الزوجه يعني.
2: هي الزوجه هي اللي دوت الكلام هذا، انا ما دوت الكلام.
0: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
2: انا معكم في الراديو، الناس ما فيك في الراديو.
0: خلاص شويه ونجاوبوك. هي نجاوبوك ان شاء الله. نعم. نكملوا سؤال اخت بنت الوطن. السؤال الثاني قالت هذه الأمور كلها مسببت لي الوساوس في الصلاة، بدأت ديما نقطع في صلاتي، نكبر تكبيرة الإحرام، نبدأ في قصة أمي، قصة الميراث، قصة القطيعة، قصة قالت نلقى روحي معاش في الصلاة، فنقطع الصلاة. معاش تقطع الصلاة، اغلب الوسواس بألا تقطعي صلاتك يا ابني علي الناقص، اسجدي سجود سهو بعد الصلاة، لكن معاش تقطعي صلاتك. ما يكونش يعني الحل في أنك تقطع الصلاة، لا، الصلاة تصححها لكن لا تقطعيها يا، وابتعدي عن مسألة الوساوس. وإن شاء الله هذه المشاكل يعني ربي إن شاء الله بإذن الله يعني يجعل لكم منها مخرجا. في أمر ثاني يعني سائل يسأل، قال الآن في موضوع انتشر في يعني التواصل الاجتماعي والمقاطع الصوتية والمقاطع المصورة، وأن الشباب وكذا يتكلمون في السنة المطهرة ويتكلمون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يعني يذهب إلى ما ذهب إليه أهل البدع والضلال من عدم حجية السنة، أو أن الأحاديث هذه ليست موثوقة وكيف احنا نتعبد بها، وأن هذه بخاري ومسلم وغيره راه يقولون صحيح وكلام يطعن في أهل الصحيح ويطعن في السنة ويطعن في هذه حرب على الإسلام قديمة وليست جديدة، هذه الحرب على الإسلام وطعن في خاصرته. لما يطعنوا في السنة الشريفة النبوية ويطعنوا في الأحاديث ويجعلوا العلاقة ضعيفة بين عامة الناس وبين الأحاديث، والناس يعني يحترمون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونها. لما الواحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وتقول رواه البخاري، خلاص يقف معاش يزيد ولا خطوة، سواء فهم المعنى ولا ما فهمش، يقول لك لا لن نفهم شنو يقصد هنا وشنو المعنى. ومن بيسأل هنا ما يسألش عامة الناس، يسأل أهل التخصص، أهل الحديث وشراح الحديث والفقهاء والعلماء، يرجع لأهل العلم، ما يرجعش لأهل الهوى، ما يرجعش لأهل البدع، ما يرجعش لأهل الضلال، ما يرجعش لمن يحاربون الإسلام، ما يرجعش إلى الحداثيين وإلى العلمانيين اللي ينشروا الآن في كثير من المقاطع لتخريب الإسلام. واحد يجي يقول لك الحجاب ما فيش، واحد يجي يقول لك الصلوات الخمس ما فيش، واحد يجي يقول لك الخمر حلال، واحد يقول لك العلاقة اللي هي بين رجل ومرأة في غير الزواج لو كانت عريضة جائز. يعني واحد يجي ماليش علاقة بالتفسير مداين لك مقاطع صوتية ومصورة ويفسر لك في القرآن ويطلع في كلام العلماء السابقين كلها باطل، يجي يبدأ يفسر في القرآن وكل ذاك علماء الأوائل متاع القرن الثاني الهجري والثالث الهجري وتفسير الصحابة كله يقول لك هذوكم ما يعرفوش كله غلط، ويجي يفسر هو بما يوافق بدعته وضلاله وكفره، يشكك الناس في سؤال الملكين، يشكك الناس في عذاب القبر، وهذا خلاص مسائل أجمعت عليها الأمة وتكلم فيها أهل العلم وعلمان السابقين، يعني خلاص يعني وضحوها تمام التوضيح. وصل بهم الأمر أنهم يطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وينشروا فيه في عوام الناس. يجيك واحد مسكين ما يعرف شيء، جاهل ما يعرف حتى حاجة، يجي يقول لك شنو حكم الخمر يا شيخ؟ طبعا انت بتقول له خلاص حرام، هذا معلوم من الدين من ضرورة، الخمر حرام الناس كلها تعرفه. يقول لك ترى اعطيني آية من القرآن. شوف انت الاسلوب المستفز، ما شاء الله انت تبي حتى الأدلة وتبي تعرف القرآن، وكأنه بيقول لك ان ما فيش حرام الا في القرآن، يعني السنة ما لهاش علاقة. وهذا يسموهم القرآنيين وهم معروفين أهل ضلال وأهل بدع. فلهذا الحذر الحذر أيها الناس من الاستماع لمثل هؤلاء، ورد بالك على عقيدتك، ورد بالك على دينك، ورد بالك يفسدوا عليك دنياك وآخرتك وتقعد تسمع فيهم وانت ما عندكش أساس علمي صحيح وما تفهمش وتصدقهم، وتلقى روحك تسب في أبو بكر وتسب في عمر وتسب في عثمان وتسب في علي وتسب في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاهم وأعلى الله قدرهم ومنزلتهم رضي الله عنهم. رد بالكم من من من أخذ المعلومات من الفيس ومن وسائل التواصل الاجتماعي، شخص جاهل ما تعرفاش منين ملته تجيت صدقة وتسيب أهل العلم. وفي من الناس للأسف الشديد تلقى القريب متاعه متخصص في الشريعة الإسلامية، يا إما عند الليسانس يا إما عند الماجستير يا إما عند الدكتوراه، متخصص ويفتي في الناس وتلقاه يصدق في أهل البهتان وأهل البدع وأهل الضلال، ولا مش هكي ويجي لناس تانين عاميين ما يعرفوش يقعد زعمات كيف بيشرح لهم بيوريهم الحق من الباطل وبيوريهم النتيجة العظيمة اللي وصلها هو من لأن اسمع من هذا اللي ما يعرفاش الجاهل المبتدع الضال، يسمع منه ويقول لك اهو لا ومشك، مرات يقعد يقول ما فيش وما فيش، حي عليك حي، رد بالك والله العظيم تلقى روحك في الكفر، تلقى روحك بين عشية وضحاها بعد هذا الإسلام اللي استمرت عليه 50 سنة و60 سنة، تلقى روحك كافر بالإجماع بسبب هذا الاعتقاد الفاسد. نعم هذا يعني نصيحة لكل غيور على دينه، وألا يتكلم في هذه الأمور أبدا، وألا ينقلها، وألا يستمع لها، وألا يستمع إلا ممن يثق فيه في علمه. والحمد لله الحين الآن عندنا احنا مؤسسة كانت مفقودة في بلادنا، عندنا مؤسسة تبع الدولة وتبع ولي الأمر واسمها دار الإفتاء الليبية، وفيها علماء وفيها مشايخ وفيها كليات تتبعها وفيها مركز للكتاب يتبعها، وفي من ترجع إليهم تسألهم من أهل العلم، تسألهم تطمئن ليهم من أهل بلدك، من أهل مذهبك، من أهل دينك، تمشي لهم وتسألهم ويقولهم اشرحوا لي، أنت خايف على روحك؟ مش تقعد تسمع أي مقطع صوتي تصدقه، أي مقطع صوتي يجي كلام يتصدقه وتسمع ياما من أصوات يعني موجهة سهامها إلى الدين الإسلامي، وتريد أن توقع الناس في الكفر وفي الفسق وفي الفجور وفي الضلال. وانا سمعت شيخ قال انا اسمع، ما هو شنو يصير لما الانسان يسمع حد يوافق اهواه؟ مثلا واحدة ما تبيش تتحجب، متحجب ابوها بس فارض عليها، ابوها فارض عليها هي ما تبيش تتحجب، لما جيت تسمع شيخ او من يدعى انه شيخ ويجي يقولها لا الحجاب ما هوش فرض والحجاب حرية شخصية، يا سلام، هذه طول قلبها يفرح، يفرح قلبها لهذا الفساد وهذا الضلال. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغربة هذه موجودة، وآخر الدين أو آخر الدنيا يكون الناس القابض فيه على الدين، على الدين كالقابض على جمرة من النار. فنصيحة لجميع الأعمار أو لا أخص عمرا محددا، أن يحذروا كل الحذر ممن ينشر ومما يعني يذاع من دعاوى تحارب الإسلام وتحارب الدين، وبدعوى أنه هذا هو الصواب وأنه هذا هو الحق وأنه هذا هو الصحيح. فلا، هذا الحمد لله أهل البدع لهم أهل المحابر، أهل السنة يردون عليهم، وكل اللي تكلموا فيه رأوا من زمان، هذه شبه إنما تحيا فقط، هذه شبه قديمة ردوا عليها العلماء من زمان، راهوا في اللي ردين عليها لها 1200 عام، إنما أهل البدع وأهل الضلال يحيون هذه الشبه، يريدون أن يضلوا الناس وأن يفتنوا الناس. فالله أسأل أن يهدينا سواء سبيل وأن يبعدنا عن الضلال وأهله. عندنا الأخ محمد قال أنا عندي يعني مصنع جيلاطي أو نصنع في الجيلاطي، ولكن نبي نبيع الجيلاطي، وأنا لما نبي نبيع الجيلاطي طبعا نبي ندور الأمكنة اللي فيها ناس باش يشروا، لكن الأمكنة هذه أحيانا فيها يعني مخالفات شرعية زي مهرجانات ولا زي أنت في الشارع يا أخي أو مكان هذا خلاص أنت بتبيع هذا الشيء، فإن بعته فلا شيء عليك، إن بعثه وهذا شيء يجي يشري منك يعني كل حد، فهذا يعني أمر جائز إن شاء الله ما فيه شيء إشكال. الأخ أحمد قال صارت مشكلة يعني بيني وبين زوجتي، وأنا أكدت عليه قلت له الكلام هذا أنت قلته ولا زوجتي؟ قال لا هي قالته مش أنا، هي قالت لها انت زي بوي وانت زي خوي، واضح كلامها، لا هي ما كلامها هذا ما يترتب عليه شيء يا اخ احمد، كلامها هذا الزوجة لا يترتب عليه شيء، انت يعني تخاف تقول بكشي طلاق ولا ظهار ولا غيره، لا هذا لما يكون صادر من الراجل لان العصمة فيه ده، اما تكلم الزوجة تقول هذا الكلام لما لكن ننصح هذه الزوجة بأن تتقي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن هذا، وأنتم عندكم 6 صغار أولاد بينكم وأسرة، فاحذروا من أن يكون يعني نقاشكم أو علاجكم لمشاكل سبب في خراب بيوتكم. وهذا ديما ننصحوا به احنا للجميع، يعني ننصحوا فيه ديما نقول الزوج والزوجة كان ارتفاع الصوت خلاص ما عادش تستمروا، لأن النهاية حتكون سيئة. إذا ارتفع صوت الزوج خلاص الزوجة تسكت، ارتفعت الزوجة يخرج الزوج خليها ما عادش يزيد معها كلام خلاص. أما هي تقول وانت تقول وانت تزيد كلمة وهي تزيد كلمتين ويبدأ عزار ويبدأ مش عارف شنو ويعلو الكلام وربما يمشي إلى التجريح وإلى السب وربما يزيد الضرب، ينتهي باش؟ ينتهي بالطلاق، ومرات بالطلاق بثلاثة ومرات بكذا، بمفاسد تفسد الأسرة. بعدها نقعد ندوره بعد ما تقع المصيبة، نقعد ندوره بعدها لا هذه تمشي ولا هذه ما تمشيش، ولا هذه في حيضة ولا هذه في حمل، ولا هذه في غضب، ولا يقعد المستفتي هو اللي يفتي. يا سبحان الله كيف الكلام هذا؟ المستفتي معاش يبي حكم الله، هو يبي حكمه هو. لا يا شيخ راهو حيض، لا يا شيخ راهو نفاس، لا يا شيخ راهو حمل، مالك ومال انت؟ قولي شو مسألتك وانا نقولك وقع الطلاق ولا موقعش. وليش انت توصل في نفسك الى هذه المسألة؟ ليش؟ من الأصل نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي الجليل قال له أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. زاد عاود له قال له لا تغضب. زيد وصيني يا رسول الله لا تغضب. وبعتالي قال في الحديث الثاني لما لقيه زوز يتشاجران قال علمت كلمة لو قالها لذهب ما يجد عنه. قال له شيني يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا الإنسان لما يغضب خلاص يفزع إلى الذكر، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بس الشيطان، لأن الشيطان هذا كتاب يرقص فوق رؤوسهم. الشيطان في ذاك الوقت سعيد وفرحان لأن في خراب بيوت يفرقون به بين المرء وزوجه، لأن في معصية لله سبحانه وتعالى بتحدث هو يفرح بها. ولهذا الإنسان يغير من حاله عند الغضب. كان واقف يقعمز، وكان مقعمز يوقف، وكان في الحوش يطلع يمشي خليها خلاص ما عادش تكتر. اما هي تدوي وانت تدوي وهي تقول وانت تقول وعلو الصوت خلاص معناها النهاية حتكون سيئة، حيكون في الاخير حيتم بالعياذ بالله بالطلاق وبخراب الاسرة. ولهذا وأحسن شيء يدير الإنسان لما يصير الغضب وخاصة بينه وبين زوجته ولو بينه وبين أمه ولو بينه وبين خوته، يفزع للوضوء. هذه هي السنة، يفزع للوضوء، لأن الوضوء يذهب الشر، يبعد الشيطان. يمشي يتوضى ويصلي ركعتين طول ما عادش تكتر خلاص، تمشي تتوضى وتصلي ركعتين فيمشي الهم كله والشر كله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنا الشيطان ونزغه، وأن يصرف عنا شروره، وأن يحفظنا بحفظه التام. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخوتنا المجاهدين في كل مكان، والمستضعفين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقهم الثبات والنصر، وأن يحفظهم بحفظه التام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
2: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
1: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
3: شيخنا الأخ يقول: اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم
0: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا وأفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
1: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، هي سيارة أبوه نقول إحنا وكذا، لأن لو كانت سيارة أبوه يبدأ من بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محر العقود ما يبيش يتم إلا
0: من المالك نفسه،
1: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضوا أن هذا الملك للبائع، ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحب، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت، بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطرة يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة ولا البيت ولا كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب، ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هالأشي، يقول له ما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
0: لكن لا يلزمه شيخ،
1: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصح أنه ما تلبساش لعل بحجة أنه قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
3: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
2: نعم.
3: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. لتوشين الناس اللي عندهم فلوس يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب بلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه، الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاه فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاه مطلقه في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام، بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام، وهكذا. فهي تمشي تعيره نقول الدب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر، نسبة 2.5%، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فننوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
5: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
6: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع عليك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه سموها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بعد الرجل أبعته يقول هداكم هذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا يعني بسنا نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو لي أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجلس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفتي، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحاجي يجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قاك في الطريق ما تعباش وعملتها في الطريق كويس هبيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها لقدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لا أنا والله نعافي بزا بعضهم توت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي يعطيه أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كداي، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة.
5: سمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان، هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة.

0: دين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دينا لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله يحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
2: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس، لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة وصورة ونسلم، اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط ترى؟ يقول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني بنشرح له، نقول له لا، راهو في أهل العلم لا، اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة، ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة، اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل، في اللي يقرأ برواية خالوني صححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له، يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم، يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس. وانا نقعد نشرح له، نقول له لا، وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
0: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان. الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوا كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لا ابني فقط، لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن. ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه، فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن، قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير، قلنا إذا كان هو الوالد قال له ابني فقط، فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن ما نخسروش، ما نقولاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كالصاع.

0: صار قديش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروا شيء، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا؟ يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك. باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي؟ يقول والله هذه تساوي 500. خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم، وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم. هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا له انت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
1: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي، ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
2: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد، وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقولوا إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمرها للقضاء، الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا؟
1: القضاء،
2: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، أصبحت خصومة فينقلها القاضي، يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
4: إيه نعم، إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا، وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتاخد 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي، قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا، المرأة المطلقة مدام قاعدة جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جيها الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن، فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش هتحسبيها، لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن امرأة زوجها قبل ما جاءها الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها، وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
6: الأخ أبو بكر شيخنا قال طلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي ساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول أنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
7: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني، هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادوا مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس، اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال شنو قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك حنيبه؟ كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
6: بارك الله فيك شيخنا.
3: شخص عبر الواتساب يسال بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية، فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
4: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه الجائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء، أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعت من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت، بعدين رأوا لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لابد أن يأخذ عبرة، كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب، رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل الظلم لا يجوز أن يؤيد فيه، قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به، يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا و يعني لا حد له، وبعدين أنت تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش، الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا نعلم يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن قوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما زي ما جاء في الحديث. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا معلش كيف ننصره ظالم ومظلوم، لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف مدام يعني مدام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول له رد بالك اتذكر بالله سبحانه وتعالى واتذكر بالدار الآخرة واتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة راه، لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
8: 90.9 FM.
6: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت. فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
9: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها للفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفق لتشريعاتهم وفق لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين يعني بعد ما انتصروا في مسألة الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منا الأحكام والقرارات وينسردوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح أعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية شرعية دولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مثل التكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله وجنب الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وآن الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، هذا كأمر آخر ما فيش تحاكم. يعني
0: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأنه سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لها عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت، فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغيره من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
6: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأن ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إن كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو عن هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش، شو الحكم شيخ؟
9: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا. لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق، لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عهده، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
6: بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخت آلاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما، لا هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها بوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو، عادي إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. رأوا بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
5: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قال أني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قال أني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث: من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي: من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي، هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق ب الأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت، ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة، وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول أنا ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ أم عبد الرحمن من طرابلس قال: أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري، تكلمت ونصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء، قالت اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة، يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمد يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، يعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة، كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك، إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمد يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمدي يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي، لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، اقري قرآن، ما تسمعيش شن يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
5: الحاج عمر من مصراتة قال: أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء، قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك، وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام أمورك ووضوءك صحيح. فإن لم تجد واحد توضى ملقاش مثلا من يعين في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. وننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوظف اللي نقوله لحنا إلا وندينه، هذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء، فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقولك قبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
0: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيا وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لأني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما أعطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين ومثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره. يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات، تقوليها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا، وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك أفضل من يجي عليك. يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء، لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
6: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
9: نعم، هو حد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش باس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
0: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك، فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، ما عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسددوا له، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث، يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة. أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين، يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم، يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فنجارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام، هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج، هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس، يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم، وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عند

0: أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش دولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام يعني أو عن الإيفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس. عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، ما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب لاعتماد يعني مستكة علكة، واحد جايب لاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال ذاك وبقدرها، الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجاء
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزور.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول يقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء وقال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة
3: الجعفي البخاري،
2: وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة
3: ما سلكنا شعبا ولا واديا
2: إلا وهم معنا، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها
3: فوضعها عند رجل في المسجد،
2: فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي،
2: فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا.
3: قلت: فالشطر يا رسول الله.
2: قال: لا.
3: قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.

0: للصالحين.
1: باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قالا: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فقرأته، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينسى حال طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا المستمعين الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة آخر حلقة لنا على مسألة الهروب من الزكاة ببيع. احنا طبعا قاعدين نتكلم أصلا في زكاة الماشية.
2: نعم.
3: فأحيانا قبل أن يحول الحول يبيع الشخص الماشية متاعه ثم بعدين يسترجعها بالشراء أو شيء بعد الحول هروبا من الزكاة، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ضرب الله المثل في من أسبغ الله عليه نعمة وآتاه النعم ثم جحدها، وهذا كما حدث مع أهل مكة وكفار قريش بالأصح، يعني عندما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة فعادوه فابتلاهم الله بالقحط والجوع كما ذكر القرآن ذلك في سورة القلم في قوله تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ففي هذه الآية ضرب الله المثل لهؤلاء الكفار قريش في بقوله تعالى: إن بلوناهم، أي اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة. يتكلموا قالوا هذه حدثت بعد نزول عيسى عليه السلام، وقيل هي في بلد اليمن في صنعاء في منطقة تبعد على صنعاء بعد بضع فراسخ. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة المراد بها هي والمراد بها هنا هو البستان. البستان المشتمل على الفواكه والثمار. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا، أي يقطفون ثمارها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، لئلا يعلم بها فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون. ولم يقولوا يعني عندما حلفوا إن شاء الله وكذا، ولهذا حنثهم الله في أيمانهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصابتها أي معنى أصابتها آفة سماوية كما يقول المفسرون، فأصبحت كالصريم، قال ابن عباس كالليل الأسود مظلم. نعم الله. فتنادوا مصبحين أن اقضوا على حرثكم، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ لقطف الثمار، لقطف الثمار أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي إن كنتم تريدون قطف هذه الثمار في أول النهار وفي الصباح الباكر كما يقال، اغدوا غدوا يعني نغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون كما قلت قطف هذه الثمار. وكان حرثهم عنبا، قالوا أن كانت هذه الثمار من عنب في الرواية. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعهم أحد من الناس كالسراق، بحيث
1: تخافت
2: نعم لا يسمع أحد كلامهم. ثم فصل الله عز وجل عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض لا تمكن اليوم فقيرا يدخلها عليكم، لا تمكن فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى وغدوا على حرد، أي على قوة وشدة في هذا الأمر، قادرين أي يزعمون أنهم قادرون على فعل هذا الفعل. فلما رأوها كما قال ابن عباس كان فأصبحت كالصريم، أي كالليل الأسود، يعني جنة بستان مشتمل على جميع أنواع الثمار أو على الثمار والفواكه، فأصبحت كالليل الأسود هذا البستان. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي ظنوا أنها ليست هذه ليس هذا بستان،
1: المقصود ضللنا الطريق يعني،
2: نعم
1: كأنهم مشوا
2: لبستان
1: آخر.
2: نعم فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على هذه الحالة، يعني ظنوا أنها ليست هذه، يعني فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا إنا لضالون، أي سلكنا الطريق ليس الطريق التي يؤدي إلى بستاننا. قال ابن عباس هذا وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنهم كانوا على ضلال، فقالوا بل نحن محرومون. تأمل أخي الكريم، يعني هذه كما في كتب التفسير ابن كثير وغيره، أن أصحاب هذا البستان وهذه الحديقة وهذه المزرعة كانت لفتية، كان أباهم أو كان أبوهم يتصدق بجزء من هذه الثمار، قالوا كان يبقي قوت سنة له ولعياله ويتصدق ببعض بجزء ويقسم على ثلاث أقسام عموما كما بعض التفاسير، ويقال أنه كان يقطف هذه الثمار وما يسقط يدعه للفقراء والمساكين، يعني اتنال الجني، ليس الثمار الفاسدة وكذا، لكن أثناء الجني يسقط فيتركه قصدا للمساكين والفقراء. فهذا الإنسان الآن انظر بعض الناس أصحاب الأموال لا يبالون بالزكاة، كما مر بنا في جميع أنواع أصناف الزكاة أنها تعد قدرا يسيرا لا يذكر مقارنة بما أنعم الله الإنسان على المال، يعني النصاب الذي لما نقول حين 100,000 فيها 2,500 يعني على سبيل المثال
1: لا شيء
2: في 40 شاه واحدة، هذه أشياء لما تقدرها بالنسبة المئوية يعني لا تعد شيئا، ومع ذلك تطهر المال وتزكيه. كما تأمل كما يقول العلماء من تأمل حديث اللعن وجد عامتها أو وجد عامتها في من استحل محارم الله سبحانه وتعالى، كل استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، يعني مرد به ماذا؟ التحايل على رد الزوجة التي طلقت ثلاث مرات ولا تحل لزوجها، فيأتي من يعقد عليها قصد إرجاعها لزوجها، التحايل يعني وليس بقصد الزواج استمرار العصمة الزوجية. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لعن اليهود قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، عملوها يعني فأكلوا ثمنها. هذا كله يدخل في باب التحايل، والهروب من الزكاة أيضا تحايل بأفعال معينة يظن نفسه يعني أنه قد خرج من الزكاة هذا القدر اليسير الذي هو كما قلنا في حلقات سابقة وينبغي أن ينتبه إليها أصحاب المال، أن الجزء المخرج من الزكاة يجب أن تكون على يقين أنه لا حق لك فيه، هذا كأنك تتصب مالا لا حق ليس من حقك، لا تظن أنك تخرج هذا القدر يعني من باب المن أو من باب التطوع. هذه كالصرامات الخمس، يعني لا مجال للنقاش فيها كما يقال، وهي إما أن تطهر المال إذا أخرجت، وإما يعني قد تمحقه والعياذ بالله. وأمر بنا في كما حدث في حلقات البرنامج منذ يومين أحد المتصلين الشيخ أسامة اتصل قصدا وقال تركت زكاة المال 3 سنوات فانقلبت أحوالي رأسا على عقب في المال. نعم متصل اتصل هنا على البرنامج أحد المشايخ سمعته يقول انقلب حالي يعني من حال إلى حال، كنت في خير وفي نعمة 3 سنوات لم أخرج زكاة مالي فانقلب بي الحال وقدم نصيحة بنفسه
1: التجار.
2: نعم أنا سمعت هذا مباشرة منه. ثم كيف تعدل حاله عندما ندم ورجع الله وطهر هذا المال بإخراج الزكاة.
1: البركة
2: نعم. فينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه ويأخذ الغرور أو يأخذ التسويف ويذهب به الشيطان مذاهب تمحق المال وتمحق البركة فيه.
1: سبحان الله، يعني شيخ الأشياء التي افترضها الله عز وجل يعني الإنسان يرى ثمرتها ويعني يجني ثمرتها حتى في الدنيا، يعني مش بس في الآخرة فقط.
2: نعم، حتى عندما تكلمنا شيخ أسامة على أن البركة ما نقص ماله من صدقة، يعني هذا المال قد لا يجد في ذاته، لكن كل ما تنفقه من طعام أهلك وبنيك يعني تخرج ثمرته. وقد يقيك الله سبحانه وتعالى من الآفات، يقيك من الأمراض. يعني الآن نرى نحن الإنسان يبتلى يعني في أمراض تكلف العشرات الآلاف من الأموال.
1: صحيح.
2: نعم، فليس شرطا أن إما أن يهد المال نفسه، وكما قلت وكما نلاحظ من أهل الزكاة أن في كل عام تجد أن القدر المخرج أكثر مما من السنة قبلها في العموم. نتكلم في العموم. وهذا هي البركة، هي يعني إن لم يجد فيطرح فيه البركة، إن لم يجد زيادة عينية زي ما نقوله ملاحظة تجد يقيك الله من الآفات، يقيك الله من مما كل ما تصرف فيه المال، يعني سواء كان بالمرض أو بتلف البضائع أو بالفساد. يعني قلنا في حلقة سابقة ماس كهربائي بسيط يذهب الملايين في المخاسر.
1: صحيح،
2: ونرى هذا في مشاهد. يعني قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبر هذا الإنسان، وقد يكون بلاء لمن لم يؤدي زكاة ماله أو لم يؤدي حق الله فيه سواء بالبيع الحلال أو بعدم إخراج الزكاة أو بأي شكل من الأشكال، فإنه يمهل ولا يهمل.
1: نعم بارك الله فيكم شيخ.
2: فيقول القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن للرجل قبل حدوث الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة. إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة، لأن ليست في نية الفرار منها الصدقة. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة، الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة، لزمته الزكاة حتى لو تصرفت فيه قبل الحول بشهر أو حتى شهرين وانت قصد فرار من الزكاة، يعني الزكاة مفروضة عليك لم تسقط. يعني يعاقب الإنسان بنقصد مقصوده، يعاقب على نقصد مقصوده. وقال أيضا ومن رام أن ينقص أو ينقض شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله. وورد أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ترتكب ما ارتكبت يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. هذا الذي نتكلم عليه من باب كمقدمة في هذه المسألة. فالهروب من الزكاة إذن كانت له ماشية بلغت نصابا أو من تجارة أو قنية تملك، يعني ملكها ليس بالتجارة، فتحايل قبل الحول وأراد أن يهرب من الزكاة فأبدلها مثلا بماشية أخرى. أبدلها بماشية أخرى أو إحنا نقوله ذبحها للززار، ذبحها أو ذبحها أو باعها أو وهبها حتى لابنه. في البعض يتحايل يهبها لابنه ثم يهبها ابنه له مرة أخرى، يعني فإنه يجب أن يزكي، فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال.
1: لا ينفعه هذا،
2: لا ينفعه هذا. نعم، معاملة له بنقيض مقصوده. وهذا إذا علم إما من قوله والحمد لله يقول جت حيلة والله أطلعت من الزكاة، أو من قرينة تدل على هذا الأمر زي ما قلنا يجي قبل الحول بأسبوعين أو بشهر أو كذا يبدلها بأخرى يظن نفسه يعني احتال على الله ولم احتال على نفسه، احتال على نفسه، ويكون إذن هذا العذر أو هذه الحيلة كلها لا تنفع مع الله. إنه يعلم خيانة الأنفس وما تخفي الصدور. فأنت علمت تحايل، يعني أنت اللي بتخرج الزكاة لأجله يعلم ما في نفسك.
1: صحيح.
2: فعلمت تحايل، يعني ما تتحايل على البشر. فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل ويسلم أمر الله. وهذا من باب ما نقص ماله من صدقة، اسأل أهل الأموال يقولون لك.
1: صحيح.
2: يعني عموما عمومهم يعني، وسواء كان أهل المال القليل أو الكثير، يعني ثمار الصدقة تخرج يعني الحسنة بعشر أمثالها سبحان الله. تجدها في بالتجربة العينية شيخ مسام، بالتجربة العينية تجدها. يعني هناك من أهل الخير، من لما تقول له نريد بطن صدقة للوضع للأمر الفلاني يرحب بهذا الترحيب، يقول أنا أعرف وعلى يقين، هذا أسمعه من بعض الناس من الخير، يقول أنا على يقين أن هذه صفقة مع الله سبحانه وتعالى، ستأتيني بالخير أو بالمال من غير الأجر، ويعني على يقين أن الله سبحانه وتعالى حيفتح لي بها باب الرزق. فهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى، وهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى.
1: والله فعلا شيخ، على سيرة هذا البركة اللي هي مشاهدة بالعين، أنا في شخص أعرفه يتكلم هيك، قال أنا لما بديت نبي نحسن دخلي، قال بديت نتصدق يعني في نيتي هذا تحسين الدخل متاعي، قال لي أن وضعي الاقتصادي كان سيء، فقررت أني في كل شهر ينزل لي فيه المرتب ثلثه تقريبا يطلع فيه صدقات، وقال كنت في ضائقة حقيقية. يعني هو يعني نعم أريد أجر الآخرة وثواب الآخرة، لكن قال كان أيضا في نظري وفي نيتي وفي رغبتي أننا نحسن من وضع المالي الآن في الدنيا. يعني فيقول فعلا ما مرت الشهور إلا وتضاعف دخلي 5 أضعاف. يعني هو قال كنت نطلع في ثلث المرتب متاعي صدقة ونضيق على نفسي، ما مرت شهور حتى تضاعف الدخل متاعي 5 أضعاف. فسبحان الله، يعني ثمرة في الدنيا رآها. يعني
2: هذا أخوي قول الله سبحانه وتعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويزيد الصدقات. أنا هو حتى لو كان هو ما دام النية للآخرة هذا هو الأصل.
1: نعم.
2: ثم حتى بنية التوسع أن ربي يفتح عليه هو باب الإيمان بما أتى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب حتى إيمان
1: اليقين بما عند الله.
2: اليقين عند الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك من جرب تجربني.
1: صحيح.
2: كان واثقا يعني بإذن الله يعني أن يقول هكذا، يعني كما قلت لك شيخ أسامة يقول لي هذه صفقة مع الله
1: سبحانه
2: هكذا، قال يقول لي متأكد أني ربي حيفتح لي صفقة جديدة أو باب رزق جديد بها. يعني فهذا هو اليقين، هذا هو اليقين، وهذا المال الذي يطرح الله فيه البركة.
1: اللهم أعطي منفقا خلفا، في الحديث هذا وارد صحيح،
2: ممسكا تلفا. نعم.
1: الخلف ما موجود يعني موعود به.
2: نعم بإذن تعالى. نعم هذا يعني نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب شيخ، تو اللي احنا نتكلمنا على اللي يبيع ماشيته أو حتى يهبها لابنه كذا فرارا من الزكاة، باي طيب شيخ، في اللي يبيع أو يعني يهب أو كذا لكن مش فرارا من الزكاة، كأن يكون مثلا باعها فعلا قبل الحول ما عادش يبيعها مثلا، أو يبي يتخلص منها أو لأي ظرف كان، أو حتى ناسي مسألة الحول ثم رجعت له مثلا باللي شري منه قال لا يردها، ما صار ليش ورد، هذا كيف حكمه؟ يعني
2: يقول علماؤنا من باع ماشية ليس فرارا من الزكاة، ليس فرارا من الزكاة، وإنما ردت إليه على سبيل المثال بسبب عيب فيها، بسبب عيب فيها أو بسبب فساد في عقد البيع، يعني حدث فقد شرط من شروط الصحة أو عدم قدرة المشتري على سداد الثمن، فأرجع له هذه العجز يعني هنا.
1: نعم.
2: ليس الإقالة، إقالة بروحها. فهنا في هذه الحالة يزكيها على حولها الأصل الأول، أنا امتلكت أنا امتلكت الماشية هذه كما يقال مثلا في شهر محرم، في شهر محرم
1: تمام،
2: أو عندي حتى من قبل يعني، لكن حولها حول محرم، حتى في محرم يعني أكثر من نصاب، أكثر من 40 شاة، أو أكثر من 5 من الإبل، أو أكثر من 30 من البقر، وكنت أملكها من زمن وتزيد، فبعتها في شهر ربيع مثلا.
1: نعم.
2: وحولها ديما نزكي فيها يعني الزكاة متاعي في زكاتي في الماشية نقول في شهر محرم، وبعتها في ربيع، ثم جاء المالك أو للمشتري الجديد وردها لي بعد 3 شهور أو 4 شهور زي ما نقوله في جمادة ولا في شعبان أو في رجب. فهل إرجاع هذه الماشية أصبح تملك جديد وبالتالي الحول ينتقل لهذا الشهر اللي هو رجب اللي ردها لي فيه بسبب يعني قلنا عيب مثلا في العقد أو عقدي ما قدرتش يعني نسدد باقي الثمن أو كذا إلى آخره وعجزت وكذا وليس إقالة كما قلت. ففي هذه الحالة نرجع كان لم يحدث شيء كان هذه الماشية بقيت على ملكي ولم تخرج من ملكي. فحوله أصله اللي هو شهر محرم لما يجي شهر محرم بنزكي وخرج عليها الزكاة. لكن لنفرض مثلا بسبب الإقالة
1: شنو الإقالة شهر؟
2: يعني الإقالة هو الرجوع في البيع بمعنى العام يعني وأن هي عقد جديد يعني إنسان أني شيء مني الماشية هذه
1: كويس وخلصك
2: خلصني وخلاص كل واحد امتلكها بوجه شرعي امتلكت بوجه شرعي وقبضت الفلوس وحد مشاري حالة جاني بعد شهر قال لي فلان والله أني رأوا الصفقة هذه ما مشتش معاي وحساب روحي مثلا فيه لي فيه وجود هذه في خش على تربية الأغنام وهو مش أهل لها أو تربية الإبل يجرب يعني بخط تجارة الإبل أو تجارة الأغنام وهي ليس مختصة فيها فيجرب شهر ولا كذا يحس روح أنه بالتعب أو ما يقدر يسيطر على هذا النوع من التجارة على سبيل المثال أو بأي عذر آخر أو حتى ببيعها وما صار لاش يعني عنده صار ضرف بكذا يقول لك بالله يا فلان شيخ أسامة رواني ما صار ليش منها البيعة وكان ناقة ترد لي فلوسي
1: وردك
2: بضاعتك الماشية وغيرها أي بضاعة ماشية وغيرها هذه الإقالة في كل شيء يعني. ففي هذه الحالة يرضى البائع يقول له خلاص هات البضاعة وخذ فلوسك زي ما نقوله احنا هذه تسمى إقالة أقلني في بيعتي هذه. الإقالة عندنا وعند المذهب السادة المالكية أن هي بيع جديد كان صفقة جديدة يعني بعت لك بضاعة وبعدين قلت لك هي بيع حالي من جديد
1: كان بيع حالي
2: عقد جديد وليس فسخ للبيع عقد جديد وليس فسخ للبيع. ففي مرات زي ما قلت لك يرد الماشي يقول لني والله لو جربت روحي بنسب روحي بن خش في تجارة الأغنام أو الإبل لكن لقيتها ما تمشيش معي فنبنا نردوا الصفقة يعني نردوا البضاعة وردك بضاعتك وتعطيني فليساتي فيقول لي خلاص تمام. في حاجة بس هو مش في جانب الزكاة أن الإقالة نقول الإقالة هنا ولا إعادة البضاعة وأخذ المشتري ماله هنا تجوز بالثمن نفسه أو بأكثر منه أو بأقل لأن بيعة جديدة لأن قلنا فسخ معناها بيرد فلوسه وذاك بيأخذ بضاعته هذا من الباب الفرق يعني
1: بين الإقالة يعني في الفسخ يتعين رد المال نفسه
2: نفس المال نفسه بالضبط
1: نفس القيمة لكن بالضبط. في الإقالة ما يتعينش يكون نفس المبلغ
2: بالضبط
1: أي مبلغ يتفق عليه
2: يعني شريت منك سيارة وجيت بعد أسبوع على كذا قلت يا شيخ أسامة سيارة بيرد هني وما ما مشيتش معي أو كذا ما استريحتش فيها يقول لي بيني بعتها لك ب20,000 السيارة لكن أنا حق ما كنت بين
1: ولي في الشرية أعطيني 21
2: مثلا 21 أخذها منك 21 مثلا 19
1: أيوة
2: 19 أو كذا وإلى آخره فلا بأس في هذا لأن قلنا الإقالة عقد جديد وبالتالي على ما يتفق عليه البائع والمشتري البائع أصبح مشتري والمشتري أصبح بائع يعني هذا لكن لو قلنا فسخ أنا برد الرأس برد المال اللي برد البضاعة يعني ففي هذه الحالة الإقالة إذا قلنا هي تعتبر كأنها عقد جديد عقد جديد وبالتالي كأن اشتراها من جديد. ففي هذه الحالة يبدأ الحول يعني من يوم الإقالة من يوم الإقالة ومن يوم اسمه حولها يوم الإقالة اللي هو
1: اليوم اللي صارت فيه صفقة جديدة هذه
2: صفقة جديدة ترك فيه البضاعة ترك فيه بضاعة وكذلك من جاءته هبة يعني بعتها لولدي بعتها وقبضت الفلوس وقبضت الفلوس وبعدين قال لي أبويا 5 من الإبل أو 6 من الإبل مثلا بعتهم له وجاني بعد أسبوع ولا 10 أيام ولا شهر ولا كذا ولا شهرين قال لي أبويا الإبل خذهم ما صليش منهم بيهمش يعني وخذهم هبة
1: ايه.
2: عطية يعني
1: ايه.
2: هذه استقبل بها حول جيد أيضا استقبل ايه. بها حول جديد يعني خرج فعلا يعني من الملك وأصبحت ملك جديدة وبيعنا ومال جديد فائدة جديدة كما أخذنا في الفائدة والغلة فهي فائدة جديدة إذن. فهذه من قام بإبدال غنمه أو إبله قبل الحول بشهر مثلا وهي ليست نصابا في العادة يصورش هارب من زكاره هارب من الزكاة يكون عنده نصاب
1: ايه صح اللي أقل من نصاب هذا مش
2: نصاب ما تقول هذا والله إلا باحة هارب من الزكاة
1: الناس هو هيك ولا هيك ما على الشيء زكاة
2: في كل حوال لا زكاة عليه لا زكاة عليه. أيضا عندنا من كانت عنده أغنام أو إبل للتجارة سواء كانت نصابا أو غير نصاب وبدلها بأخرى أو باحة إما بمال قالوا أو بنوعها وتنضان بمعز أغنام عند أغنام
1: تمام
2: عند أغنام
1: بنفس النوع
2: إيه إيه عند الضأن وباحهم بمعز قالوا إذا باح بمال فإما أن تكون غير نصاب لما باح فالمال الذي قبضه حق الأغنام هذه حوله حول المال الذي اشترى به الأغنام أو الإبل للتجارة يعني عندي شريت فلوس عندي فلوس عفوا اشتريت بهم يعني إبل ستة أو سبعة من الإبل وكذا ثم بعد ذلك بعد ستة شهور سبعة شهور بعتهم الإبل هذه وهي عفوا غير نصابة هي ليست نصابا مثلهم إما أن تكون غير نصاب
1: ثلاثة من الإبل مثلا
2: لما باحها في المال الذي قبضه حول المال الذي اشترى به الأغنام يعني غير نصاب يقول مثلا لما بعتها ستة عفوا أربعة في يعني في خمسة من الإبل شاتم هذا نصاب الزكاة الإبل خمسة
1: تبدأ من الخمسة
2: أنا يعني عندي ثلاثة اشتريتني من خش في تجارة الإبل شريت أربعة من الإبل عندي ما شريت به أربعة من الإبل هذا المال نقول الحين في شهر محرم زكاته في العادة زكاته في شهر محرم ثم بعد ذلك بعتها بعد شهر ربيع في شهر رجب في كذا إلى آخره هذا المال الذي بعتها به حوله حول أصله المال اللي قبضت عفوا المال اللي قبضت من الإبل هذه الثلاثة اللي بعتها يعني زي ما قلت أني عندي مال عادة زكاته أو حوله في شهر محرم فجيت في شهر صفر واشتريت ثلاثة منه أو أربعة منه الإبل ثم بعد ذلك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر زي ما يقولوا في رجب بعت هذه الإبل الأربعة أو الثلاثة فهذا المال الذي قبضته ثمن لهذه الإبل حوله حول أصله اللي هو قلتني زكاته في شهر محرم في العادة المال هو أنزكي فيه في شهر محرم هذه المال الذي قبضته هنا حوله حول المال الذي اشتريت به هذه الأغنام أو الإبل للتجارة إذا كان المال عادة أزكيه أما إذا كان المال نفسه يعني امتلكته في شهر ربيع مثلا وامتلكت جتني مثلا عندي زي ما قلت جتني هبة بأربعين ألف أو خمسين ألف دينار وفي هذه الحالة اشتريت هذه الأشياء من الأغنام أو من وهي غير نصاب أربعين عشرين من عشرين شاه أو خمسة وعشرين ثم بعتها بثلاثة أو أربعة أشهر طيب يعني المال هذا يا لما امتلكت في محرم وهو نصاب ثم بعته في وسط السنة أقل من الماشية هذه أقل من النصاب هي يقول 20 أو 25 فنكرر ونقول أن نصاب هذا العفو ثمن هذا هذه الماشية التي بعتها اللي هي 20 أو 25 حولها حول أصل المال الذي امتلكته
1: بدت به في الأول
2: إما أني في العادة عندي نزكي فيه كل عام وبالتالي لم يتغير شيء وإلا في الشهر اللي امتلكت فيه النصاب فيه يعني يأخذ نفس الحكم يعني طيب أما إذا بقيت عندك الأغنام هذه أو الإبل حتى وجبت الزكاة في عينها كنت عندي لأن أصبحت يعني حال واخذها للتجارة شهر التجارة
1: هي عددها بالغ النصاب وحال عليها الحول
2: أو
1: جاء الساعي
2: أو حتى مثلا هي يقول نحن زكاة الحول حول أصلها عندي 30 ولما اشتريت ب 30 شاه ولما و 20 شاه ولا 30، ولما حاد الحول اصبت عندي 42 شاه. فاخرجته بنخرج فيها الزكاه يا شيخ، 42 فيهم شاه ولا فطلعت لهم شاه. بعد ذلك يعني امتلكت هذه الاغنام في شهر محرم، وبقيت عندي الى شهر صفر من العام اللي بعده اللي هو 13 شهر.
1: نعم.
2: فأني أخرجت الزكاة عنها مثلاً في في في في محرم، في محرم. فلما بعتها، لما بعتها بعتها بعدها بشهرين يا شيخ.
1: نعم.
2: في ربيع، أقول بعتها في ربيع، تمامه. فهنا في هذه الحالة المال الذي قبضته في ربيع هو يتحول ليوم الحول الزكاة متاعي. وعيد يعني أنا عندي شريت شياه للتجارة، شريت 25 شياه في محرم، لما حاد الحول في محرم أخرجت زكاتها.
1: كويس.
2: أصبحت عندي 42 مثلا، فأخرجت فيها الزكاة. في هذه الحالة أنا لما طلعت الزكاة لها في محرم لا شيء يجب علي فيها، أديت حق الله فيها في محرم. بعدين بعد شهرين بعتها.
1: نعم.
2: بعد شهرين بعت ال 42 هذو شاه. الآن أمتى بعتهم؟ بعتهم في شهر ربيع، وأني أخرجت زكاتهم في شهر محرم. فهذا المال اللي بعتني في شهر ربيع بطه في شهر ربيع هو أصبح وبيصبح هو شنو؟ الحول يا شيخ، ما عادش محرم زي قبل.
1: بيتغير.
2: إيه، لأن وجوب الزكاة فيها اللي في شهر محرم أبطله حول الذي عفوا أبطله اليوم اللي بعت الصفقة هذه اللي هي في شهر صفر، أبطلت حول الأصل، أبطلت حول الأصل الذي اشتراها به معي الصفقة هذه اللي بعتها بها في شهر صفر، خلاص أصبح الآن الحول بتاعي معش
1: بيتغير من الحول. يبدأ من يوم الصفقة هذه،
2: يعني خلص زكاتها في محرم وبعتها وربطها مال، فتحول الحول يوم قبض المال في او يوم البيعة هذه اللي هي في صفر زي ما نقولوا. نعم.
1: واضح
2: ان وجوب الزكاة فيها ابطله حول ابطل حول الاصل الذي اشتريت اشتراها فيه، يعني يعني اشتريتها في محرم وزكيتها في محرم وبعتها في صفر، اخذت فلوسها في صفر. اذا الان الفلوس هذو حولهم ماذا؟ حولهم صفر، لأن محرم اللي زكيته
1: خلاص
2: في الزكاة بتاع الغنم هذيك، وأصبحت الآن تحولت إلى مال الآن. الله أعلم.
1: نعم.
2: وأما إذا أبدل أو إنسان بدل ماشية من الضأن قلنا أو معز بالضأن أو بقر بجاموس كما قلنا في الدول المجاورة، فإذا بدلت هني المعز بالضأن فحول الزكاة حول الأصل الذي بعته، تغير من نفس النوع يبقى الحاصل على حالها. أبدلتها، أنا أبدلت إبدال هنا بنفس النوع، جاموس ببقر أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز أو معز بضأن، يعني فحول الزكاة حول الأصل الذي باعه فيه، يعني فيبني على الأصل ولا يستقبل، ما يستقبلش بجديد
1: حول جديد
2: زي ما قلنا في المسألة السابقة، وإنما حوله حول الأصل يبني على ما مضى. يعني يعني عندي 50 شاه، 50 من الضأن في محرم، بدلتها في رجب بمعز. أقولش والله الرول الحول ولا في معز، العفو الحول ولا في شهر رجب عفوا، وإنما بقي الحول على ما هو باق على ما هو عليه، باق على ما هو عليه ما دامت نصابا.
1: هذا لأن نفس النوع.
2: نفس النوع، نعم. ما دامت نفس النوع فحول يبني على الأصل ولا يستقبل بالجديد حولا جديدا. وكذلك أيضا نقول حين امتلك ماشية للتجارة فوصبت أو سرقت منه، المفروض أنها وصبت أو سرقت منه وأتلفت، صرفها اللي خنبها واللي سرقها هذا صرفها، باعها ومشت وعاش نعرفها وين أو ذبحها أو كذا، ثم أراد أن يتصالح معي فقبلت العوض فيها مالا، قبلت أن يعوضني مال، فحولها حول المال الذي اشتراها به أولا، حول المال اللي اشترتها بها
1: أول مرة.
2: أول مرة أنا. نعم. فكأنه باعها بمال قالوا. في الشرح الكبير للشيخ الدردير قال: ولو كان الإبدال المذكور لاستهلاك لها استهلكت، يعني ادعاه ربها أي مالك هذه الماشية على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا فإنه يبني على حول أصلها حول حصلها يعني. فالقاعدة إذا بيعت هذه الماشية بالمال فالحول حول المال الذي اشتريت به الغنم التي باعها بالمال، وإن استبدلت بماشية من نوعها فحولها حول الماشية نفسها التي بدل بها، والله أعلم.
1: تمام، ما زال عندنا فروع في هذه المسألة ولا؟
2: نعم.
1: طيب لعل نأخذها شيخ بعد الفاصل، نخرج إلى فاصل ثم نواصل باقي مسائل المتعلقة بإبدال الماشية وبيعها ونحو ذلك إن شاء الله. أيها المشاهدين المستمعون الكرام، كونوا معنا بعد هذا الفاصل، نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا، مازال حديثنا متواصل عن اللي يبيع الماشية متاعه أو يستبدلها ونحو ذلك، مازال في فروع متعلقة بهذا. كنا تكلمنا احنا قبل الفاصل على يستبدل الماشية بماشية أخرى من نفس أو من نوع آخر لكن من نفس الجنس، يعني ضأن بماعز مثلا أو بقر بجاموس، قلنا أنه هو حولها حول الأولى لأن هي من نفس النوع إذا استبدلها. نعم. إذا كان مازال في فروع تانية متعلقة بمثل هذه المسائل، هذا كله طبعا في اللي شراها للتجارة، صح؟
2: نعم, نعم. إذا ننتقل في هذا الجزء إلى من امتلك ماشية لأجل القنية التملك يعني وليس للتجارة، يعني وهي نصاب ثم استبدلها، وهي بنصاب ثم استبدلها، يعني مازال مع يقول في شرح مختصر الخرشي، شرح المختصر الخرشي أو الخرشي على الاختلاف في ضبطه، في قول خليل كنصاب قنية قال يعني أن من كان عنده نصاب من الماشية لأجل التملك وليس للتجارة فأبدلها بنصاب مال فلوس أو بنصاب من نوعها فيبني على حول الأصل، يملك هذه الماشية أو يوم اللي يزكي فيه فيها في العادة. ولو كانت أقل من نصاب، هي أقل من نصاب يعني يقولوا إحنا 30 من
1: 30 ماشية من الغنم،
2: من الغنم 30 أبدلها بنصاب من العين، أبدلها بنصاب من العين، يقول الآن النصاب حوالي 45,000، عند 30 باعها ب 50، عند 30 شاه باعها ب 50,000، فإنه لا زكاة عليه اتفاقا، ويستقبل بالثمن يعني هذا اليوم يبدأ بحول جديد، يبدأ حول جديد لأن هي أصل غير نصاب، في الأصل هي غير نصاب، أقل من نصاب، وباعها ولو كان المال اللي باعها به هذا نصاب، يعني 50 قلنا نحن 30 شاة ما فيهاش لا زكاة فيها، نصابها 40، فباعها ب 50,000، ونحن نقولوا نصاب زكاة المال 45,000، وباعها ب 50 عنده نصاب مال، لكن هنا لا يبني على الأصل وإنما يستقبل بها حولا جديدا من يوم ملك فلوس، يوم بعتها بفلوس، بعتها برجب ب 50,000، إذن هنا نستقبل 50,000 هذا نستقبل بهم من يوم رجب، يبدأ أول يوم من أيام الحول، يعني من أيام الحول. وأما كان بدلتها نصاب من نوعها، أنا عندي 40 شاه معي وبدلتها ب40 من الماعز أو باثنين أو 45 من الماعز، فإن هنا بدأ من نوعها فحولها حول الأصل، حولها في ربيع، فرجب بعتها عندي عفوا عندي 40 شاه من الغنم حولها في ربيع، واستبدلتها في شعبان ب50 من الماعز، فالحول هو حول الاولى اللي هو ربيع، لما نسكر الربيع نزكي على الماعز، هذا لما يوصل ربيع وسكر العام حولها حول الاصل فنزكي عليها. لكن لو الاستبدال بنوع اخر مخالف، استبدل مثلا عند يتاجر في الإبل أو عفوا مش تاجر هو ما قلنا أنا التملك، يعني عند 5 من الإبل أو 4 من الإبل أو 6 من الإبل وبدلتها بغنم أو بقر بغنم أو غنم ببقر أو غيره، فهنا يستقبل بها الحول ولا يبني حول جديد، لأن البدل هنا مختلف اختلاف كلي. الأجناس مختلفة اختلاف كلي من المبدل، فكأنه مال جديد، كأني تركت مال جديد،
1: لذلك بيبدأ بداية جديدة.
2: بيبدأ جديدة نعم.
1: نعم واضح إن شاء الله. توهدت كل المسائل المتعلقة ب يعني مسألة إن هو يبيع ويستبدل وكذا، وكلها لا لا ليس هروبا من من الزكاة. نعم, نعم. واضح شيخنا. ممكن شيخنا ننتقل إلى مسألة أخرى إذا كانت يعني هذه المسائل انتهينا منها، هي مسألة زكاة الشركاء. أحيانا يكونوا في أكثر من شخص شركاء في عدد من الماشية، فما نعرفش هي كده لها أحوال. يعني مثلا إذا كانت هي الماشية بلغت 40 من الغنم مثلا يكون، أو 42 من الغنم، ولكن واحد منهم عنده 20 والثاني عنده 22 مثلا، فيعني كيف تتم الزكاة في مثل هذه المسائل يعني؟
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المسألة، هو الزكاة الخلطة كما يسميها الفقهاء والخلطاء، هي من باب التيسير على الناس سبحان الله. فترى يعني كما قلت في بداية الحلقة، يعني التعامل أو أحكام الشريعة تتعامل مع الأغنياء والفقراء على حد سواء، والتيسير للجميع. التيسير مع الغني ما وجد في ذلك حظا من شرائع الله سبحانه وتعالى، وكذلك للغني ولعباد الله أجمعين. فهذا الخلطاء هنا من باب كما يقول العلماء، من باب يعني التشجيع على التنمية، باب التشجيع على التنمية وتنمية هذه الموارد لخلق الله، فيسر الله على الخلطاء في الماشية وعاملهم معاملة الملك الواحد. يعني هو زكاة الخلطة مأخوذة من الاختلاط، من الاختلاط، وكما قال ابن عرفة هي اجتماع نصابي نوع من النعم مالكي، من نوع من نعم مالكين يعني، فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد. يعني هو اجتماع نصابين عند المالكية لمالكين، فأكثر مما يجب تزكيته، أي تعامل معاملة المالك الواحد. هذه نعيد الخلطة، إذن هي جعل الماشيتين لمالكين جزء ملاك أو أكثر، وكل واحد منهما يملك نصابا عند الفقهاء المالكية، فتزكى معاملة المالك الواحد. على سبيل المثال نقوله ثلاثة أشخاص، وكل شخص يعني عنده 40 شاة، والواحد عنده 40، 3 في 40 ب
1: 120،
2: يعني هم كل واحد ماشي بروحه وملكيته بروحه ومستقل، يعني كل واحد بيطلع شاة، 3 شاة هذول 120 هم متفرقات، يعني مش مشتركين، هم كل واحد قلنا مالك بروحه، هذا 3 جيران، هذا عنده 43 وهذا عنده 45 وهذا عنده قولوا 41. لما يجي الحول متاع حول زكاته ما هو السعي زي ما نقوله، كل واحد بيطلع شاه ثلاثة شاة، يعني في المية مجموعهم 120 وكسر، يعني يقولوا 125، فهنا كل فرد سيخرج شاة عن زكاة ماله. فإذا كانوا خلطاء، احنا نقولوا شركاء الخلطة هذه مشتركين مع بعضهم وليس هروبا من الزكاة، كم بيطلعوا في 120؟ بيطلعوا واحدة فقط. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من باب التيسير. فهذه من باب الرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله رحيم بعباده، فقير وغني على حد سواء. فهنا يخرج كل واحد منهم، لو قلنا كل واحد منفرد بيطلع شاه بروحه، لكن لو كانوا مع بعضهم ثلاثة
1: بيطلعوا شاة واحدة فقط،
2: بيطلعوا شاة واحدة فقط. يعني والمثال الآخر يقولوا شريكين، واحد عنده 80 من الماعز والثاني عنده 40 من الغنم، وتوفرت فيهم شروط الخلطة معي، المجموع 120، بيطلعوا شاة واحدة فقط. مر بنا في الحلقة السابقة أن يؤخذ منه الأكثر، يأخذ منه
1: الأكثر.
2: هذا عنده 80 والثاني 80 من الماعز و40 من الضأن، من الضأن، فبنطلع هنايا ما دامهم شركاء فيهم توفرت فيهم شروط الخلطة، بنخرجوا يعني واحدة من الماعز وأكيد المعز أقل من سعر حتى أقل من الغنم أقل من الغنم في المعتاد يعني
1: أقل من الضأن
2: أقل عفوا أقل من الضأن نعم أقل من الضأن فصاحب المعز عنده 80 وصاحب الضأن عنده 40 يعني الثلث لما نقسم 120 على 3 بيطلعوا 40 فصاحب الضأن هنا المعز هذه اللي بيطلعوها من الزكاة يخرجوها زكاة كم تساوي نقوله تساوي 300 دينار على سبيل المثال نقوله مثلا 900 دينار تساوي 900 دينار فصاحب الغنم هنا الإبل هنا الضأن عفوا صاحب الضأن بيخلص
1: صاحب المعز
2: صاحب المعز بيعطيه الثلث الثلث النوبة 40 هو وذاك 80 بيعطيه 600 دينار بدل ما يخرج شاه واحدة كان يخرج شاه الآن قلت أول الشاه كان بتساوي مش أقل من 1700-1800 على سبيل المثال فشوف يا رحمة الله سبحانه وتعالى يعني شريعتنا الغراء لا تتسلط على الأغنياء ليست أنت خلاص تملك تمام فيسلطوا عليك لا بالعكس نعم ففي هذه هذا باب المثال يعني وكما ما الدليل قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ومن كان من خليطين يعني شركاء زكاة الخلطاء فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية لأن لو كانت هذه الأغنام متساوية مثلا نقول 60 من 60 من واحد عنده 60 من المعز والثاني 60 من الضأن فالنهاية الساعي اللي بعثه والأمر بيختار واحد الأفضل الفقير شنو هو لأنه متساوية وكان أخذها من الضأن بيكسب مع صاحب المعز وكان مع أخذها من المعز بيكسب صاحب الضأن مع المعز يعني وعندنا مثال آخر معلش حتى هو مثلا حتى في زكاة الإبل الآن أن تعرف أنت المسألة هذه موجودة يعني عندنا اثنين شركاء خليطان عندنا خليطان كل واحد عنده 36 من الإبل كل واحد عنده 36 أو 36 من الإبل أو 37 يعني لما نجمع 36 و36 يطلع المجموع 72 النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى بنت لبون أنثى وهي التي أكملت العام الثاني ودخلت في الثالث فإذا بلغت 46 إلى 60 قال ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة يعني من 61 إلى 75 فيها جذعة فيجب عليه هني تو عندي زوج شركاء خلطة هذا عنده 36 وهذا عنده 36 المجموع 72 قال فإذا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة لو كل واحد بروح عشان بيطلع 36 بنت لبون
1: كل واحد
2: بيطلع بنت لبون تمام لكن لما اشتركوا في الخلطة وتوفر فيهم شروط الخلطة هنتعرضوا لها إن شاء الله بإذن الله تعالى ف 36 و 36 72 يعاملان معاملة المالك الواحد كان 72 يملكهم واحد هذا
1: بس يعني طلعوا واحد حقه فقط
2: طلعوا جذعة فقط والاخذ من الجذع اللي يأخذ منه الجذعة بيقسمها مع صاحبه بالنفس قداش الجذعة تساوي هذه لو تساوي 6000 إذن اللي أخذت منه هذا خرجها والثاني الشريكة الثانية معه بيعطيه 3000 يتمنوها قداش بيعطوها نص حقها يعني فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني وأكيد أن الجذعة أقل من 2 بنات لأبوه في العادة في المعتاد في المتوسط خلينا دون يعني التعارف عليه أن 2 لأبوه أغنى من جذعة واحدة عادية كما يقال يعني فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وألطافه له الحمد وله الشكر وعلى كل حال
1: نعم بارك الله فيك شيخنا مازال عندنا مسائل المتعلقة بزكاة الخلطاء ولا
2: هي عندنا شروط الخلطة يعني لها شروط هي ليس أطلاق هكذا
1: طيب بنخش فيها بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله لأن الوقت ضاق علينا في هذه الحلقة فنبدأ فيها بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جورا كما أشكركم أيها المستمعون الكرام على طيب المتابعة والاستماع وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب ب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف

0: خير أنتم الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين، والاسطبات ما فيهنش ضي، والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابلة سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها، تخش بيه سيارة تطيح بيه في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها احنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة احنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد.

0: وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم لطلب الفتوى على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل اتصال أول اليوم. الأخ إسماعيل، تفضل. الأخ إسماعيل، مرحبا أخ إسماعيل، تفضل. أهلا بك يا سيدي، حياك الله. أخ سعيد، تفضل.
1: أول شيء بنحييك يا شيخ عبد الغني، وبارك الله في علمك.
0: آمين.
1: وجزاك الله بالصحة والعافية إن شاء الله، وجزاك من فضله يا رب.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
1: شيخ عبد الغني، بالله فيها نصيحة بك توجهها للناس، يعني إن يعتقدوا إن دار الإفتاء ماسك العصا وطبق في القانون وطبق في الأحكام وكل شيء، يتهموا فيه في ناس، يتهموا في دار الإفتاء، يقول لهم أنتوا يعني كلموا بدل الشيخ الصادق، ولا كلموا في دار الإفتاء، ليش ما يدروش وليش ما يدروش، ما يسبوش أما دار الإفتاء جهة توعد بالناس وترشد الناس وتدعو إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة، عرفتوا؟
0: نعم.
1: وفي اللي يحمل في أسئلة دار الإفتاء ما لا تقيق، يعني بمعنى أن في ناس يصدر في حقهم حكم قضائي ويجي لدار الإفتاء ويقول يا دار الإفتاء أنا صار وصار وصار صدر القاضي، ويقعد يعني كأنه مش عاجبه مثلا الشيخ، بعد ما يقول صدر قضاء هذا القرار خلاص قضاء أعلى شيء، يعني قرار القضاء فيحترضوا ونشوف فيهم، يعني أنا نسمع في ناس مشتين والله شيء غريب، يعني ما يسابوا الشيخ الصادق الخرياني حفظه الله ماسك عصا ويطبق في القانون، يعني يشيل هذا يقول له رد هذا العمل وهذا أعطيه هذا وأعطيه أجاره.
0: نعم نعم،
1: بارك الله فيك الشيخ عبد الغني.
0: وصلت الفكرة يا أخ سعيد، بارك الله فيك. حاضر إن شاء الله نتناولها النقطة هذه بإذن الله. معنا الأخ حسين، تفضل.
2: السلام عليكم الشيخ ناجي.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أخ حسين، نحمد الله. الحمد لله، يبارك فيك
2: الشيخ. مثلا قصات الدولار بعائلة كاملة،
0: كيف
2: قصات الدولار على 2000 دولار؟
0: إيه
2: مثال، لي عندي إخوات وعندي أمي ما يطلعوش، ما عندهمش مال أنهم يطلعوا بي الدولار. هو
0: إيه
2: نجيبهم
0: المصرف ياخذ
2: دولار
0: وناخذ، يعني مثلا تستخدم انت يعني نصيبهم، بتستخدم بفلوسك وبتاخذ بفلوسك، هذا قصدك يعني؟
2: بالضبط.
0: ايوه ماشي، حاضر يا اخ حسين، جاوبوك ان شاء الله. من الاسئله الوارده الى بريد البرنامج، قول هذا السائل: إذا كان الميت متزوجا من زوجتين، فهل تستحق كل واحدة منهما الثمن أم يشتركان في الثمن؟ يعني هو شي بيقول، يقول نعطوا كل واحدة ثمن ثمن، والله الثمن بتاعهم نقسمه. إيه لا، الثانية هي الصحيحة، أنهما يشتركان في الثمن. يعني هو الثمن للزوجة، سواء كانت واحدة سواء اثنين سواء ثلاثة سواء أربعة، هي هذه اسمها الزوجة. فلو كانت واحدة بتاخذ الثمن بروحها، ولو كانت معاها ضرة بيقسموا الثمن على اثنين، وكان ثلاثة على ثلاثة، وكان أربعة على أربعة، هكذا يعني. طيب السؤال الثاني يقول فيه السائل: أنا أصوم الاثنين والخميس، فهل يعني أصوم يوم الخميس بنية عاشوراء ونية هذا المتعود عليه؟ نعم هذا جائز، إن الخميس ورد في فضل صومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وفيه ترغيب من الشارع. وما دام قد صادف الخميس يوم عاشوراء، فيكون هذا الخميس يعني فيه فضل أكثر من غيره، باعتبار أن هذا اليوم جاء نص في الشارع بترغيب صومه، بل بترغيب صوم يوم قبله أو يوم بعده، نصوم تاسعاء ونصوم عاشوراء، وهذا فضل فيه أجر عظيم. يعني من أراد أن يصوم ويغتنم هذا اليوم، فإن يوم الأربعاء غدا إن شاء الله هو يوم تاسعاء، ويوم الخميس إن شاء الله هو يوم عاشوراء. معنا اتصال الأخ محمود، تفضل.
3: يا شيخ نسألك، يعني نشتغل جهة حكومية،
0: إيه
3: باي وفيه فايض، فهمت علي؟ الفايض يحق مني ولا نعطيه؟ إيش نعطيه الفايض؟
0: كيف فايض؟
3: يقولوا لي الله يسامحك 50 قرش مثلا في اللي يعطي 3 جنيه والنصف 5.
0: ما زال مش واضح السؤال عندي يا محمود.
3: قلت لك في أني نشتغل جهة حكومية.
0: إيه باه، أنت محصل يعني متعملية أنت؟
3: إيه متعملية.
0: إيه
3: من التفسر والفايض.
0: إيه مرات
3: الفايض أرسلت عليه يا شيخ باي. قالوا لي يشرب بيه مية وقهوة لقت، أنا نعطي فيه زي توه.
0: من اللي قال لك؟
3: والله سألت عليه واحد
0: شيخ. من شيخ يعني قال لك أعطيه يشرب مية وأعطيه للقسم؟
3: إيه.
0: في العادة هلبة ولا شوية الفايض هذا يا محمود؟
3: لا والله مرات 40 30 50 على العدد.
0: هم علاش يخلوا فيهم؟ يا ليه ما فيش، ولا شنو السبب إنه يخلوا فيهم يعني؟
3: لا في اللي ما عنديش 50 قرش نقول له راه ما فيش ما رد له.
0: إيه إيه إيه.
3: إيه.
0: ماشي نجاوبوك إن شاء الله يا محمود حاضر
3: بإذن الله
0: إن شاء الله. نعم الأخ سعيد بارك الله فيه كان عنده توجيه على أمر مهم الحقيقة، وكثير من الناس للأسف الشديد واقع فيه، بل وتكتب الأقلام وتتكلم الألسن وتتهم التهم وتكال إلى دار الإفتاء الليبية وإلى سماحة المفتي وإلى المشايخ. والحقيقة كما ذكرنا لكم إن دار الإفتاء الليبية مؤسسة تتبع الدولة، تعنى بأمور معروفة في إفتاء الناس في أمور دينهم، وهي ليست جهة تنفيذية، حتى يظن البعض أن عندنا عند دار الإفتاء مثلا جهاز شرطة، والله مقر متاع يعني جيش، والله ميليشيا، ولا هذا الكلام ما فيش. دار الإفتاء مؤسسة أي إنسان يستطيع أن يحضر لها، يجي للمقر دار الإفتاء ولا أي فرع من فروعها موجودة معروفة في الظاهرة وخلف قصر الملك، زي أي مؤسسة في الدولة تجي تتفضل إذا كان شيء من عملها تقدر تقوم به فإنها يعني تقوم به. يجي السائل يتقدم بالسؤال، يجي أصحاب الخصومة يتقدموا، يجي أي إنسان يجي. أما كثير من الناس للأسف الشديد يجوا لدار الإفتاء، أنا غصبي لحوشي، أنا غصبي لعقاري، أنا هذا والله رهم ليس من عمل الإفتاء، ولا تستطيع دار الإفتاء أن تفعل لك شيئا في هذا الأمر، بل إن البعض يجعل أن هذا هو من صميم عمل دار الإفتاء. لا، هذه الأمور تولاها القضاء، هذه تولاها القضاء، والقضاء القاضي يصدر حكم، والحكم بعتال للجهات التنفيذية هي تقوم بالعمل، هذا هو العمل الإداري القانوني. أما هذا الإفتاء اللي بيها يعني لطلب بالفتوى ولإفتاء الناس في مشاكلهم في أمور اجتماعية، في أمور معيشية، في أمور حياتية تعرض لمشكلة، يبي يعرف الحلال من الحرام، يبي يعرف هذه المعاملة جائزة مش جائزة، يبي أمر هذا ماشي طيب، هذا هو عاملها. أما إحنا ما عندنا يعني سلطة على أحد يعني بالنسبة لدارو. كلام الأخ سعيد واضح والناس كلها تعلم، لكنه بعض الناس للأسف الشديد يعني يفجر في الخصومة أو لغرض سياسي أو لغرض آخر، هذا شيء موجود ومعروف. معنا اتصال، معنا الأخ إدريس، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله ينوركم وبارك فيكم. آمين. يا شيوخنا، وزيدكم العلم والثبات ان شاء الله يا رب.
0: آمين.
4: العالمين.
0: امين. اخ ادريس بارك الله
4: في ذاتنا المباركه، وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله رب ينصر اخوتنا في غزه ويثبت اقدامهم.
0: اللهم امين يا رب.
4: اللهم اهلك الصهاينه واهلك الكفر والمشركين. آمين. يا ربي واصلح ذاتنا، اصلح ليبيا الحبيبه وشيوخها وعلماها.
0: اللهم امين.
4: وفضنا من الفتنه يا رب العالمين.
0: يا رب يا رب. اللهم امين.
4: يا شيخنا والله توب نسالك عليه مشكله الدولار والمرتبات. هذا تو الدولار هذا شيء الواحد لما بيجي بيقولوا له جيب 13,000 ويعطوك 2000 دولار. هو متقاعد وياخذ 900 دينار. منين بيلقاهن 13,000؟ من بيعدي يلقاهن؟ تو لحد الان قاعدين الناس المتقاعدين والموظفين لحد الآن من قبل العيد ما خدوش مرتباتهم. وين يمشي للمصرف يقول لنا عندنا سيولة؟ وجماعة الدولار اللي هم فهمت ما شاء الله الله يبارك يدقوا في الدولار يجيب 13,000 ويعدي يعطوه دولار، والمواطن العادي البسيط مرتبة ما هوش محصلة. نبو المصرف المركزي في الدولار موجود فلوس، السيولة موجودة، كل اللي بياخد مرتب يقولوا لنا ما فيش سيولة، ما عنده سيولة. معناها تول كلام هذا والله الناس قاعدين دايخين مشاكين ما مش عارفين كيف يديروا، كيف يديروا هذه
0: المعاش.
4: هذه انضر منها اللي هو معاشه بسيط واللي هو متقاعد واللي هو ياخذ في المساعدة قاعد زاد فقرة وزاد في حاجة إلى مرتبة ما لقاش وزاد هم عليه هم. وجماعة اللي مبشومين الله يبارك فهمت إن شاء الله بحلال ما يكونش بحرارهم حرام من فحوط الله من الحرام ومن الربا، يعدي يجيب حتى مليون دولار ويوزع على جماعة الزبائن بتاعه ويعدي يعطيهم 13,000 ويعدي ياخذ الدولار. استفادوا منه الناس اللي هم الرأسمالية واللي هم الله الله، والمواطن العادي والمتقاعد واللي مريض قاعد يساسي مسكين مش لاقي علاج بيش ياخده. والله يا جماعة الأورام طوو في ناس انت لقنواي مسكين قاعد واقف على الجرعة مش لاقي بيش فيها، وجماعة الدولار يعدوا ياخذوا فيه ومش لاقي مرتبة يمشي يقولوا له ما فيش سيولة ما فيش السيولة، المرتب العادي ما يقولوا له ما عندناش، وبتاع الدولار تعال جيب 16,000 وخذ دولار. الدولار هذا شنو؟ هذا جاهد للناس اللي هم مانيش عارف أنا كيف طالعين على الهواء على الريح، والناس المواطن العادي والموظف العادي والمتقاعد واللي هو ياخذ المساعدة يمشي المصرف يقول له ما عندناش مرتب. هذا الشيء هذا ما اللي مسؤول عليه؟ هل المسؤول عليه المصرف المركزي؟ هل المسؤول عليه الوزارة؟ هل المسؤول الدولار؟ الله يقطع الدولار ومن جاب الدولار وما خشش الدولار. والحقيقة ضر المواطن المتملح اللي هو وكلها زاد ضرر، واللي هو الله الله زاد غناء وزاد خلط الدولار على الدولار. مامت والله نبوك تشرحنا عن مشكلة الدولار هذا كيف، والسيولة ما فيش يقول له ما فيش يا شيخنا وبارك الله في شيوخنا
0: وعلمانا.
4: والمشكلة ما ياخدوش في كلام الشيوخ، ما ياخدوش في الشريعة الإسلامية. سوى حتى اللي ياخد $2000 وقالوا له سوى هذه ما زال فيها الشكرة وتعدي تاخده من مصر. والدار الإفتاء ما زالت ما عطتش فيها فتوى لأنها مخلطة، لأن المصرف المركزي مخلط، ما هيش معروفة حلالية ولا حرامية. حتى اللي بياخد $2000 اللي ياخد ما مش عارفة لا حلالية ولا حرامية.
0: اي وصلت الفكره. اي اخ ادريس بارك الله فيك، امين امين، وصلت الفكره بارك الله فيك يا اخ ادريس، جزاك الله خير. معنا الاخ يونس.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: جزاك الله خير بارك الله فيكم وزادكم المعلم وان شاء الله ربكم في عمكم.
0: امين واياكم اخي يونس.
5: والله هو تو بقدر ما سؤال، لكن حقيقه من الغيره يعلم الله بالنوايا.
0: نعم.
5: تو لكل شيء رمينا على الشيوخ وذا الافتاد، يعني هم للاسف وحدهم حضرتك وقالوا ما فيش من مقصرين لا من شارده ولا من مرضى، جميع البرامج يهتف المسؤولين وينصب لهده ومقيلين على الوضع بحذافيرها، ولكن سلبيه المواطن محتيره مليك يحطوا فينا في أسئلة مش لازم نذكرها، في واحد مش لازم نذكرها ديما كل الخلق يخش، وآخر حاجة قال كلمة أكبر من رأسه نسأل الله أن يهديه ويصبح حاله. يعني قال كان تبوا الطرح بالشيخ قولوا كلمة حق تشيدي ما لا يدوا هم صبحوا ليه. الحقيقة هذه مسؤوليتنا احنا سلبيتنا لو كان نظر في الاتجاه الصحيح التفعيل القانون والدستور ما وصلناش في المرضية، ونسأل الله أن يهدينا ويهديه وسامحنا.
0: آمين أخي يونس.
5: قدام حضرتك لكن حقيقة من غيرة ومكتب والله لنا في أسئلة والله استفدنا منها وعندكم تقولوا، وهذا المواضيع هذه صبح علينا إذاعة المباركة وتواصل هاي وجايبين جميع البرامج اللي بيفهم بيكم واللي بيفهمش أصلا الله نهديه.
0: آمين بارك الله فيك يا أخي يونس، الله يجزيك خير إن شاء الله.
5: عليك
0: آمين وإياكم إن شاء الله. معانا الأخ مراد، تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله
6: وبركاته.
0: حياك الله أخ مراد، تفضل.
6: حياك الله إن شاء الله أوفقك.
0: آمين.
6: وجزاك الله علما إن شاء الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، تفضل.
6: يا أجمعين إن شاء الله، الله بارك الله فيك. والله يعني قدمت في المعاملة بتاع الدولار وفي دقال زايد وفي المقال زايد، هم هذا قدر الله ما شاء فعل. خذيت أنا بعت الدولار والفلوس اللي بعت انقعدت المكسب قاعد ما صرفت الشيء. انقريت دار الإفتاء إن ما فيش فتوى عليه، مش واضح الفتوى في الواحد فيها، ما عرفتش كيف نتصرف فيه الفلوس.
0: ماشي حاضر، نجاوبوك ان شاء الله اخ مراد. حاضر
6: ان شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ وزادك الله
0: ان شاء الله. نرجع للإجابة على الأسئلة اللي وردت في البرنامج. الأخ حسين يعني يسأل علي معاملة الأغراض الشخصية، وهل في إمكانية مثلا أن يأخذ أو يستخرج بطاقات لأمه ولخواته لهم يعني متنازلين على ذلك. والله إحنا نبغى نتناول تو إجابة الموضوع هذا من عدة جوانب يا أخ حسين، ويعني المستمعين الكرام يستمعوا معنا. بالنسبة لمعاملة الأغراض الشخصية بالطريقة الجديدة هذه سنة 2026 اللي يسموه فيها يعني معروفة يقول لك بشركة الصرافة وإدخال شركة الصرافة، دار الإثاء الليبية يعني في 9 مارس الماضي أرسلت يعني مذكرة إلى بنك ليبيا مركزي تستفسر عن هذه المعاملة وآلية هذه المعاملة وطريقة هذه المعاملة وكيفية هذه المعاملة. وتأخر الرد حوالي 3 أشهر بعد أن نشرت دار الإفتاء الليبية يعني افتراضات لهذه المعاملة. ردت اللجنة في بنك ليبيا المركزي على مذكرة دار الإفتاء الليبية. مجلس البحوث في دار الإفتاء الليبية اجتمع وناقشوا هذا الرد الذي جاء من بنك ليبيا المركزي فيما يتعلق بهذه المعاملة، ولكن لا تزال عندهم بعض الإشكالات وبعض الغموض وبعض الأشياء التي تحتاج التوضيح، فأرسلوا مذكرة أخرى، ذكرة ثانية لبنك ليبيا المركزي لمزيد التوضيح، وإلى الآن لم يأتي الرد، وإلى الآن تنتظر دار الإفتاء اللي بيرد. ليش هذا كله؟ هي المسألة يا جماعة الخير مش غير برا أقول لحلال ومبارك ويلا تفضل ومعاملة جائزة، ما علاش مدارين دار الإفتاء الليبية كان ما تبيش تميز لك الحرام من الحلال؟ كيف يعني حاجة فيها حرام يقول لك برا عادي؟ كيف ما يستعملوا بعض الناس تو يعني من عوام الناس، الدنيا هيك ماشية والسوق هيك يمشي والناس كلها هيك تدير، وفتي فيها فلان وفتي فيها فلان، وهم ما لهمش يعني أي علم ولا لهم تخصص بالفتوى ولا الأمر راه ما هوش أمر سهل، أمر دين يعني لما بنصدر لك فتوى بنتحمل برها وإثمها. يعني أنا لما أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في أني نقولك إن هذا الأمر جايز ولا مش جايز، باي كيف يعني نلقى فيه مشكلة نغطي عيوني نقول لا هي مشوها عادي.
7: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ما يصيرش، واللي في دار الإفتاء راهم ناس متخصصون، اللي في دار الإفتاء اللي بي هنا هادم ناس متخصصون وبيفصصوا المعاملة تفصيص كامل، وأي شبهة وأي شيء ممنوع بيقول لك راهو هذا حرام، هذا يفسد المعاملة، هذا راهو يدخل الربا، هذا راهو من ناحية الشرع ممنوع، وهذا مش تخريص خراصة، هو راهو هيك واحد مقامز، كل شيء يعني مقيد ومكتوب ومدلل، ومبين لك أنا علاش قلت لك ممنوع، أنا مبين لك علاش قلت لك حرام. أما في هذه المعاملة فالآن نحن نجيب أن دار الإفتاء الليبية لا تزال متوقفة في الحكم على هذه المعاملة بهذه الصورة، إلى الآن دار الإفتاء الليبية متوقفة، يعني ما نقدرش تعطيها المسألة حكم شرعي بالجواز أو عدم الجواز حتى يعني تنتفي جميع الشبه وتكون المسألة واضحة. هذا من ناحية، من ناحية الأخرى أنت تقول يا أخ حسين إن أنا إخواتي متنازلين، بي هم شين متنازلين برضاهم ولا متحشمين منك؟ والله يعني يا ليه هم ما عندهمش فلوس باش يديروها، أنت تبي عندك فلوس تبي تدير، بي يسلفهم يا سيدي خلي يستفيدوا، حتى هم كان هم ما عندهمش، ما فيش حد لهم هو يكره الفلوس يا حسين، وهذا ما يخوتك واخواتك وامك، ليش كانك انت مقتدر وعندك فلوس تعطيهم فلوس تسلفهم ويديروا ويبيعوا؟ هذا بعد ما لو كان قالوا بالجواز احنا نسأل يعني المثال، تعطيهم ويديروا ويحصلوا هم بعدين ويردوا لك راس مالك وتبدا هيك درت فيهم معروف. ليش النظره دائما ان الواحد هو اللي بيستفيد؟ هذه القصه في حنا كثير من الناس يستغلوا في اللي ما عندهمش فلوس واللي ما مش أغنياء وغيره، يبي يستغل هذا كله في باش يجيب بضاعة وباش، هذا أمره مذموم حقيقة يعني. أما لو عن طيب نفس وهي تبي لك الخير وتبي تساعدك ماشي، وهذا إنسان يعرف، ما فيش إنسان ما يعرفش هذا الأمر يعني. الأخ محمود هو يخدم قال في مؤسسة تبع الدولة، والمؤسسة تبع الدولة هذه يعني جيت يجي يخلصوا عندها تاخذ في فلوس من الناس لمعاملات معينة، وطبعا صايرة فيها القصة اللي هي صايرة حتى في المحلات العادية مش في مؤسسات الدولة بس. الآن يعني لما تمشي لمحل ويفضل لك 50 قرش يقول لك راهو الحديد ما فيش، يا تبي تاخذ شوكولاتة، يا تبي تاخذ كيكة، يا تبي تاخذ مستكة، يا مع السلامة. وفيهم البعض حتى توقف شوية يقعد يشبح لك يقول لك شني انت تراجي في 50 قرش، تي تراجي فيها 50 قرش مالك فلوسي ولا؟ وهذه حتى في الشيلات يعني، فسدنا حتى ديما من البنقالة ما اللي يخدموا في الشيلات، لان الناس خلاص معاش هذا يخلي هذا يخلي هذا يخلي، انت توقف تبي 50 قرش متاعك يقعد يشبح لك يقول كني شني نتبيها عند 50، نتبيها ايه خير شو المانع يعني، عايش ما تدديش فلوسي، والله اني بنعطيهم، انا نعطيهم لك عن طيب نفس، حتى اللي هذا البنقال يقول يشبح لك يقول هذا خير يعني، هذا بسبب ان احنا، وهذا هو اللي سبب في يعني فساد الدمم ويسبب في فساد مروءة الناس، فما يعني ما ينبغيش ان هذا الامر يكون بهذه الطريقة. وانت تقول لما في مؤسسة تتبع الدولة تقول والله هذا ما عنديش 50 قرش ما عنديش، وفي الاخير هو مش مسامح، هو انت شن تقول مرات هو مش مسامح هذا الشخص، ولهذا المفروض هذه مثل هذه المسائل يندل لها حل، ما تقعدش هكذا يعني، هذه المسائل يندل لها حل، ما تقعدش بهذه الطريقة يعني في يدخل فيها اكل اموال الناس بالباطل. بعدين هو يقول الأخ محمود أنا تو هادو ما يلميت منهم 20 و40 كيف بندير لهم أنا؟ واحد قال له اشربيهم شاهي واشربيهم من الخصم قال ودي لا لا هذا برضه يمشي في الأخير تصدقوا بيهم خير. إنسان يتحرى ما يخشش فيه إنه هو يأكل منهم صراحة لا يشي للقسم لا غيره قسم ما تدفع عليه الجهة متاعه وحتالي هذه فيها شبهة كبيرة يعني. فلهذا هذه الأموال يعني إذا كان كثرت يتصدق بها أو تصرف في مصالح المسلمين العامة يعني. معنا اتصال الأخت حواء تفضلي. أخت حواء وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله وبياك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله تفضلي.
2: بالله يا شيخ عندي موضوع نبي نستفتي فيه لو تفيدني لو سمحت.
1: تفضلي.
2: أنا عندي ذهب بلغ النصاب.
1: إيه.
2: ومطلع عليه في الزكاة موعد الزكاة متاع 17 محرم.
1: الذهب هذا انت الحلي متاعك ولا ذا السيتي ولا شيني هذا؟
2: لا حلي متاعي.
1: هذا تلبسي فيه في العاده انت يعني
2: تلبسي فيه في العاده لكن خفت المناسبات يا شيخ.
1: لكن ما هوش ذهب كبير يعني شنابير و
2: لا لا ما هوش شنابير لكن بلغ النصاب يا شيخ.
1: خليك هذا صبري يا حواء تو انا قلنا النصاب خليه خذيني اسمعيني بشويه عليك. هذا الذهب هل هو من الحلي العادي اللي هو خراصات وحدايد وخناق خفيف هذا تلبسي فيه؟
2: نعم.
1: اي هذا ما فيش زكاة بلغ نصاب ولا ما بلغش هذا ما فيش زكاة. ايوه اما هو اللي فيه زكاة اللي فيه معنى الكنز يا حواء اللي فيه زكاة اللي فيه معنى الكنز اللي هو مثلا الحزامات وخناقات الصدرة والشنابير والصوارات ولا اللي يدسوا يقولوا هذا لعزة الزمان ولا غير هذا هو هذا اللي فيه اذا بلغ النصاب فيه الزكاة. هذا اللي مخليتي لعزة الزمان هذا فيه الزكاة اذا كان بلغ النصاب طبعا.
2: مخليتي لعزة الزمان انا هي بنستحضر النية ولا
1: بنيتي ايه باقي قداش بلغ النصابه
2: أبلغ النصاب وطلعت لك 17 محرم السنة اللي فاتت والسنة هذه يا شيخ شو صار كان عندي مبلغ من المال أمينة وياتها ومنيت حركة من كان أكل الزكاة ففي رمضان وعارف وضع الناس وضيق الحال فأجلت بالزكاة طلعت منها طلعت المبلغ يعني
1: ايه طلعت بنية الزكاة
2: بنية الزكاة استحضرت النية استحضرت نية الزكاة وطلعت بنية الزكاة ومرة تانية لقيتني واحدة مريضة مصابة بالمرض السرطان ساعدتها أعطيتها مبلغ واستحضرت نية الزكاة.
1: هي فقيرة هذه
2: لا فقيرة عارفة مرضى الأورام يا شيخ انت.
1: يا الأورام ما تجيش الفقراء بس تجي حتى للأغنية. أنا سألتك هل مريضة هذه غنية ولا فقيرة؟
2: لا لا فقيرة.
1: أيوة به
2: فقيرة يا شيخ فتوى موعدي في 17 محرم كيف ندير انا نبلغ لهذا ما فرقت بين الاثنين يعني تو كيف نحسب يا شيخ لو سمحت
1: باه تو نجاوبك حاضر
2: الله يبارك فيك
1: امين واياكم ان شاء الله. الاخ صالح تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: مرحبا بك.
3: جزاك حسنات يا شيخ.
1: امين واياكم.
3: بستقبل مكالمتي وكل من يسمع فيها ان شاء الله نهاركم مبروك.
1: امين يا سيدي علينا وعليك. اخ صالح تفضل. امين امين
3: يا شيخ. انا صاحب انا ديما نكلم فيك طلع من طرمان 8 صغار عندي
1: ايه
3: دايما متقاعدين تفتح 100 لا تكفي يا شيخ. انا بديت نهرب من المنزل يا شيخ لا تكفي 900 وصلنا صوتنا للعلامه والشيخ واخونا الصادق الغرياني يدير جلسه مع الاستاذ عبد الحميد بيبي يزيدونا حتى 900 نبدو كويسين متقاعدين. انا خدمت في الدوله راه 35 سنه توا هذا زازاي يا شيخ مخرج اجيال انا دكاتره وكل شيء خادم هذه الزنانيه و 35 سنه وبعتلي وانت قاعد ياخذوا بالاسم ويسجلوني يقول لي بالسلامه مع شيء لزياده لشيء 900 هذا زازاي يا شيخ هذا زازاي وليبيا ما شاء الله دوره بتروليه نبوا منك اجابه وصل صوتنا.
1: حاضر حاضر
3: ويدير لنا حل باذن الله بعد الله.
1: حاضر يا اخ صالح حاضر باذن الله ان شاء الله نتكلم في الموضوع
3: يا شيخ الصادق كانك تسمع فينا دير لنا حلقه صوره مستعجله حتى زلسه مستعجله مع الاستاذ عبد الحميد زي بزيدونا المتقاعدين والله مظلومين والله مظلومين مظلومين
1: باهي باهي أخ صالح باهي حاضر إن شاء الله نتكلم في موضوعك باش غير ما يعني نحتوي الأسئلة ونجيب عنها كلها. الأخ إدريس بارك الله فيه وهو يعني أفاض في السؤال وتكلم على قصة الأغراض الشخصية وقال هذه بالله عليك اللي مرتبة 900 دينار منين بيلقاهم 13,000 باش بيمشي ياخذ يعني الدولار، يعني قال لك الدولار هذا جماعة الأغنياء هم اللي استفادوا منه وزادوا استغلوا الفقراء، يعني ما فيش مثلا واحد غني جاء لفقير قال له خذ أو 13,000 ورد لي راس مالي وعلى الأقل تستفيد منها أنت البطاقة، لا يقول له هاي زود تأجر لي بطاقتك تبيع لي بطاقتك برا سوق الصرافة أمنا قدامك، سوق الصرافة ومكاتب الصرافة إعلانات وقصص وتعالوا نشروا البطاقة وهذا فيه استغلال للفقراء والمساكين وأصحاب المرتبات المحدودة. بالله عليك 900 دينار يعني الآن الأخ صالح أو يعني تناول الموضوع قال لك أنا 35 سنة نشتغل في الدولة، بعد 35 سنة المفروض أنا يكون مرتبي متقاعدي يعيشني في ضروريات وفي حياتي، أنا المفروض الآن نستريح يعني مش نتقاعد ونشقى، يعني الوقت الحالي اللي يتقاعد بديت تقاعد راه زي الهم بدي لما واحد يقول اجاك التقاعد قريب يقول كان يقول اجاتك الموت ولا ولدك مات ولا، لان بيتقاعد المرتب متاعه يعني مش حيفيده، وبدل ما هو يستريح بعد هذا العناء من حياه عمليه لعشرات السنين 25 سنه يبي يستريح يبي يقعد يمشي للمسجد ويروح يمشي يتفسح يمشي يدهور يلقى روحه مسكين شاقي من جديد وخاش في عمل حر، وإلا مسكين ماشي يتسلف من الناس، وإلا مسكين اللي الله غالب خلاص بدي يمد في, في, في, في إيده ولا يعمل في أعمال شاقة. هذا راه يجب على الدولة وعلى الحكومة أن تنظر إليه وأن تجد فيه حل، وإحنا ديما نعاودوا فيها ونقول بلادنا الحمد لله بلاد خير بلاد نفط بلاد بترول، يعني الحمد لله الإيراد اللي يطلع يسد مش بلادنا بس يسد مع بلادات أخرى، ومع ذلك يعني يد الفساد كل يوم تزيد أيدي الفساد كل يوم تزيد مش تنقص، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وزاد تكلم حتى الأخ دريس مشكلة السيولة مشكلة العلاج، الآن أنت تمشي للمصرف تبي حسابك يقولك فيه فلوس يقولك ما فيه سيولة ما فيش كذا، أنت أحيانا بطاقة فيها أشياء تمشي بالبطاقة وفي أشياء ما تمشيش لازم تبي كاش، الأسعار تغيرت أصبحنا عندنا حتى في الدولار وغير عندنا سعر بالبطاقة وعندنا سعر بالكاش، الحقيقة هذه الأمور يجب لأن هذه أمور يومية راهو راهو اللي عنده فلوس واللي أموره مبحبحة واللي مرتبه كويس في بعض قطاعات الدولة يعني مرتباتها يعني قوية راهو هذو ما يحسوش باللي يحس به المواطن صاحب المرتب المحدود، ما يحسش بهذه الأمور. طب بالله عليك واحد ياخذ في 900 دينار في الشهر وواحد ياخذ في 8,000 شوف الفرق يعني، لكن هل صاحب 8,000 يعني بيحس باللي يعاني فيه صاحب المرتب 900 أو صاحب التقاعد أو الضمان الاجتماعي أو هذه أمور يعني يومية، المسكين هذا ما يجيش النوم في الليل وكان القد ينوض عليه هم ينوض عليه ديون ينوض عليه ضروريات مش موفرها لأسرته، هذا قال لك أنا نهرب من الحوش نهرب من الحوش نهرب من الامراء نهرب من الصغار كلهم عندهم طلبات، اللي يقرأ واللي يبي حوايج واللي يبي حاجات دراسة واللي واللي واللي كيف بيدير هذا يعني؟ هذا كره حياته الناس بدل ما يفرحوا بالحياة وينوضوا معافين يقول الحمد لله، وهذا كاره أنه هو ناض لأن كان القد هذا، وكان القد حتى في نومه يشول الأحلام وجي الكوابيس بسبب هذه الأمور. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ يونس بارك الله فيه، هو صديق البرنامج ديما يعني بارك الله فيه، يقدم في أمور هو يعني تكلم عليه يعني يقول إن دار الإفتاء رأي ما هيش هي دار الحكومة قصده مثلا، فعلا يقولكم ما همش عندهم الأمور التنفيذية، وهم في الأخير بيقدموا نصح بيخاطبوا، ماشي يعني نخاطبوا من هذا المنبر، احنا نخاطبوا من هذا المنبر اللي يستطيع كل حد سماعه، أن احنا نخاطبوا في جميع الجهات، جميع الجهات بدون تخصيص، أي جهة عندها استطاعة وعندها قدرة احنا دائما ننصح لها، ننصح لها وننبهها ونوضح، وفي الجهر نبين حتى يصلح الخلل ويصحح الخطأ، وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم، وأصحاب المظالم يأخذون مظالمهم ويرجع إليهم حقهم، دائما ننصح به وننبه عليه، لأن هذا الناس إخوتنا، الفقراء والمساكين والمحتاجين والمظلومين والذين ينادون، نعم نحن نقف معهم بحزم وبقوة حتى يعني يصلح الحال إن شاء الله تعالى. الأخ يونس ركز حتى على نقطة، قال للأسف الشديد بعض الذين يعني يتقدمون في البرنامج بالأسئلة وغيره يكون فيه أسئلة مستفزة، وأحيانا يعني يتهم فيها حتى المذيع اللي ما عنده شيء، هو ومزينين يعني بنفتيك بنقولك جايز ولا مجايز، حرام ولا حلال، هذا اللي بنعرفه، لكن لما يخاطبني يخاطبني كأنني رئيس الحكومة، حتى هذه مشكلة لما أنت بتخاطب بالمذيع ولا بتخاطب البرنامج، ومش هو راه في يده عصا سحرية أو في يده الأمر، أو أن حتى يقدر يمشي يكلم رئيس الحكومة ولا يكلم الحكومة ولا يكلم الرقابة، ما هذا أمر بعيد جدا، لكن احنا يعني ننصح ونوصل أصوات الناس. الأخ مراد تكلم على معاملة الدولار، هذه يقولنا احنا معاملة الدولار راهي بالطريقة هذه اللي موجودة الآن ما زال لم تصدر ذا الإفتاء الحكم عليها. الأخ أخت حواء أنا قصتها، قالت عندها ذهب وثب يتزكى عليه، ولكن هي أخرجت جزء من الزكاة، أخرجت جزء من الزكاة، فالآن هي قالت في 17 محرم موعد إخراج زكاة متاعها، خلاص يا أخت حواء أخصم اللي أخرجتيه في رمضان، مثلا أنت قداش أخرجتي في رمضان مثلا 2000 وأنت زكاتك طلعت مفروض 5000، خلاص طلعت 3000 باعتبار أنك ذاك أخرجتي قبل وقته لحاجة الناس، وهذا الأمر يعني أجازه يعني كثير من أهل العلم. الأخ صالح يعني يتصل عدة مرات بالبرنامج ويتكلم عليه يعني قصة ضعف مرتب التقاعد، وأنه يتقاضى 900 دينار، والرجل يعني تكلم بكل وضوح وتكلم بكل شفافية، وما قال إلا الحق حقيقة، يعني قال أنا 900 دينار تو أنتوا عايشين في بلادي، قال أنا ماني بندس عليكم، أنا مرتب 900 دينار، 900 دينار هل يكفوني في ضرورياتي الآن؟ يعني هل يكفوني في ضرورياتي من مسكن ومأكل ومشرب وعلاج ودواء وركوب سيارات ونقل وأبناء؟ قال يعني الآن احنا يا جماعة الخير كنا نعرف يعني ما الكلام ما يندسش، يعني انت تو تمشي لمول بتشري المواد غذائية، شوف روحك قداش تجي فاتورتك، السقف المعتاد يعني الآن قداش هذا بتمشي له، ممكن متاع نقول احنا ماكلة اسبوعين بالكثير، والله تباكو بشكوطي ولا باكو واحد تاخذ كل 10 جنيه 12 جنيه 15 جنيه 20 جنيه، هذه الأمور عادية يعني. يعني القيمة ارتفعت هلبل، الغلاء ارتفع كثير، مواد غذائية، وخاصة احنا رانا نتكلم في ضروريات الناس، في أشياء يعني كمالية الناس معاش تشريها، يعني معاش يجي حتى يا لها، قال أنا معاش نعرفها. قال واحد قال كرموز 65 جنيه الكيلو، قال شن بندير بينا نبيه ولا ناكله. كيف يعني الفاكهة الغلة أسعار رهيبة جدا كلها الآن 15 دينار وبرا فوق، كلها أسعار بدت هكذا يعني، اللي زمان نعرفوه احنا زوج جنيه 3 جنيه 4 جنيه يعني بالكثير، هذا 5 جنيه معنا حاجة بكل هذه. ففعلا يعني ضروريات الحياة في الأكل والشرب الآن ارتفاع شديد، باقي غلط الأسعار وقاعدات المرتبات هي نفسها، كيف بيدير هذا صاحب المرتب المحدود هو اللي أفنى عمره في العمل، حتى إذا تقاعد سيتنعم بالحياة الكريمة بمرتب ضماني يعني يغنيه عن مسألة الناس. شريحة كبيرة في المجتمع تعاني من هذه المسألة، فقر واحتياج. في اللي يقول انتم بعض من الناس ينكر، يقول شين الكلام اللي تقولوا فيه، لانه هو عايش في طبقة عالية، عايش هو يمشي للقهاوي ويمشي للمولات ويمشي ما يندرش عليه شيء، في الناس المستويات الضعيفة ما ولا يعلم بهم ولا يدري عليهم ولا هم اصلا من طبقته. ففي اللي ما يعلمش بكل يقول كوين الكلام اللي تهدرزوا فيه انتوا، هذا في منه ولا ما فيش؟ في نعم ناس يعني مرتباتها ضعيفة جدا وتعاني من هذه المسائل. انت انعم الله عليك واكرم الله عليك والحمد لله مرتبك باهي وامورك باهي باهي يا سيدي، ان شاء الله ربي يبارك لك، ولكن لو جيبوا حاجة للدولة لعامة الناس انتوا الاولين اللي تاخدوها، ما ياخدوهاش حد قبلكم جماعة الفلوس والاغنية، انتوا اول من ياخدها. معاملة دولار، اغراض شخصية، اي حاجة، ومش هيك وبس، تاخدوا حقكم وتقعدوا تمشوا للضعافة، ما هيا كانك بتأجر وكانك بتبيع وكانك بتدير، وهات بطاقتك وهات كذا ونخرج لك بطاقة ونعطيك ها؟ وخشينا في الربيع وخشينا في السحت وخشينا في الحرام، هذا الأمور يعني الآن جلية واضحة للناس. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأطهار. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. من بريدي البرنامج هذا السؤال: متى يوم عاشوراء؟ يعني يسأل عن الموعد يوم عاشوراء، اللي هو يوم الخميس بعد غد إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء غدا هو 9 من محرم، اللي هو 9، ويوم الخميس إن شاء الله تعالى هو يوم 10 من محرم وهو يوم عاشوراء. نستقبل اتصال. الأخ أيوب، تفضل. أخت فاطمة، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عندي سؤال يا شيخ نبي
0: فتوى. إيه تفضلي تفضلي.
1: نبي نسأل عن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما تطيبت به المسك. نبي نسأل عن نوعية المسك الغزال، المسك الأصلي. توهني في البلاد هذا كل نوعية مقلدة، يعني البخاخات والروائح. نبي المسك الأصلي هو من نوع غالي هلبة. منين يجيبوا فيه؟ منين في البلاد؟ ما في شيء، من السعودية، من أفريقيا، من السودان، منين؟ إنه حظا ما في ناس.
0: طيب طيب.
1: بارك الله
0: وياكم إن شاء الله. الأخ أبو الطاهر، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا شيخ، حياك الله.
0: أهلا بك، حياكم الله. الله يبارك فيك، تفضل.
2: عندي سؤال يا شيخ. السؤال الأول: أنت تبدأ أول ساعة في يوم الجمعة.
0: إيه.
2: السؤال الثاني: شنو الدعاء الصحيح لأثناء السجود؟
0: باهي.
2: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم. معنا الأخ منير.
3: صباح الخير يا شيخ.
0: مرحبا بك، تفضل.
3: طيب طيب. لا عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل، شنو سؤالك يا منير؟
3: أنا خضار نبيع في الخضرة.
0: نعم.
3: أنا خضار نبيع في الخضرة.
0: في تشويش شوية في الصوت. أيوة.
3: أي
0: تفضل يا منير، تفضل.
3: أنا خضار نبيع في الخضرة.
0: به.
3: واحيانا مرات يوصوا فيا زين من الناس، يقولوا لي شي مثلا معاك قابيتين طماطم ولا باكو فلفل.
0: ايه.
3: نزيد في القيمه، يعني حسابها 50 نقول له راه 70 دينار، نحمل 20 جنيه زياده مثال، ولا 25 ولا 15 يعني. على العموم نحمل في القيمه، مش القيمه اللي شريت بها.
0: ايه، هو يسالك في الاول يقول لك قداش السعر ولا شيني؟
3: لا، يقول لي بس تجيب لي معاك قابيتين طماطم.
0: ايه ايه ايه.
3: لا، ولا نجيب انا قابيتين طماطم مثال اشتريتها ب 30 نحتفلها ب 50.
0: يعني كانك تبي يعني نقوله اجره التعب والطريق او حاجه هيك.
3: ايوه، الله يبارك فيك. نبي شنو حكمها في الشرع يعني؟ بالك قريبه ولا حاجه؟
0: ماشي، حاضر.
3: نبي الاجابه بتاعتك.
0: حاضر حاضر، نجاوبوك ان شاء الله يا اخ منير. حاضر. الاخ سعد، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: تحيه ليك شيخ، تحيه للعاملين معك في هذه الاذاعه المباركه الطيبه الشيخ هذا اليوم المبارك. تحيه يا شيخ على مجهوداتك في برنامج الديني.
0: بارك الله فيك.
4: واجعل الله من تحت جبال الشيخ وما عندي سؤال، وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا لك على دعائك الطيب يا أخ سعد، بارك الله فيك. شكرا لك يا سيدي. يعني الاتصالات هذه اللي تدعو لك يعني تشعر به أن الدعاء يعني من خالص القلب حقيقة، لما يتصل بك ويقول لك غرض إن الدعاء بس ليكم ولمجهوداتكم، والله هذه تشجعنا الحقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. معنا محسن. حياك الله يا محسن، تفضل.
5: بالله يا شيخ سؤال، انا عندي مبلغ في المصرف باهي
0: ايه،
5: وعندي صديق يشتغل جماعه الجيلاتي هذا ما يحطوا في المحلات
0: ايه،
5: هو يخلص فاتوره بفاتوره كل فتره، يمر على الاسبوع مرتين او في العشر ايام مره يخلص منهم.
0: اي نعم،
5: هو طبع شركه يعني
0: ايه،
5: وانا نبي ناخذ الفلوس من المصرف نبي ناخذهم في يدي كاش. قال لي هو حول المبلغ هو للشركه، وانا في خلال 10 ايام نجيب لك المبلغ.
0: انت بتحوله بحواله يعني؟
5: نحوله حواله بالتليفون، حولته على مثلا بقيمه 10000. قال لي حول قيمه 10000 للشركه هذه وابعث لي الواصل. ابعث لهم الواصل
0: يعني الغرض انك انت باش يرده لك كاش يعني،
5: باش انا ناخذ منه كاش. فهو في خلال 10 ايام عجاب لي 10000 كاش فيدي. فأنت شنو الحكم فيهم؟
0: حاضر نجاوبوك إن شاء الله. حاضر
5: شكرا.
0: ماشي الأخت بنت الوطن تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حكي شيخ.
0: مرحبا بك يا بنت الوطن، تفضلي.
6: أمتي صباح مبارك عليك.
0: علينا وعليكم إن شاء الله.
6: عفوا عندي شوية أسئلة لو سمحت يا شيخ.
0: باهي

0: راه وقت كوارتا زيها زي خوارتا. تسمي فيا قالت لي لفت لها لي الشيخ وانت شو قلت لي؟ قالت لي قلت لك اخت كوارتا زيها زي خوارتا يا شيخ. تو شنو يا شيخ طبيب يبيعوا طرف الارض؟ عندي خويا شيخ واحد متوفي رحمه الله عليه في ناري هذاك كان يدور فينا يا شيخ. الثاني هذا اللي ما يدورش فينا بكره لا في حتى في العيد الاضحى ما جاناش يا شيخ، حتى في عيد الفطر ما جاناش. تبعت مع الناس يا شيخ الشمنة، بعت مع الناس انت تبي تبيعوا الارض وراه حصه للذكر مثل حظ اللي انتي. مشان هنا ما جانا الراجل هذا جارنا يا شيخ، معناها زي ما تكون مطبي مع ابوي صح ابوي يا شيخ. قلت له انا ما قلت الرد هواني بحكم الشرع فيه يا شيخ، قلت له هو يعرف حظ الذكر مثل حظ اللي رب العزه قال احنا معترفين به، لكن ما يعرفش صله الرحم وخياته اللي ما يدريش علينا يا شيخ. انا والله ما ضحيت يا شيخ. هذا مع الضمان يا شيخ 900 والان مثلا من سكر كنت نقسم لك بالله يا شيخ مرات كده صرت خبز باهي دواء عيوني 500 يا شيخ بس مره نصبحوا 10000 ما يندري علينا العيد دار فطر العيد دار بحالة حتى توا يا شيخ والله يكلف كيف ونبكي يا شيخ باهي
1: باهي
0: علي رزق الدنيا يا شيخ قطع الناس يا شيخ قعدت مع الناس اللي ذكر متفضل السيد ما يدريش علينا يا شيخ
1: باهي
0: وكان يسيب المعامله لامه يا شيخ
1: باهي
0: اقسم بالله يا شيخ حتى وش كيتفل عليها يا شيخ اللي كان قاعد قول عوذ بالله من الشيطان ما خلق الله انت قلتها يا شيخ باهي لما توفت يا شيخ قالت ما نبغيش ينقص علي الانسان هو
1: ايه باهي باهي يا بنت الوطن ايش عندك سؤال اخر؟
0: عندي سؤال اخر يا شيخ انا من المشاكل هذه الاجتماعيه دي من عيون الوطن اللي يجيني كذا الدوخه حصلها نقص يا شيخ نوقفك نسرح في اللي صاير لك العائله فشلت التام لخالي كذا عليك لاخوه نبغى اقسم بالله خالي يا شيخ مشيت لقى اللي عشتيني والرحمن يا شيخ هاو يسبح لنا في السماء. قال لي الله لسامحك حتى نموت وفي علي.
1: باهي باهي ان شاء الله حاضر يا بنت الوطن جاوبوك ان شاء الله حاضر باذن الله. ايه نرجع الى الاسئله حتى نجيب عليها. الاخ ايوب للاسف يعني انقطع الاتصال. الاخت فاطمه يعني جابت لنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم خير ما تطيبتم به المسك، ولكن هي قالت شن هو المسك هذا؟ هو من الغزال ولا شن هو النوع هذا؟ والله احنا ما نعرفهاش يا اخت فاطمه، لكن هذا سؤال ممكن يعني يجاوبوك عليه المتخصصين في بيع العطور، يعني اللي يبيعوا في العطور هذو ما المتخصصين هذو يعرفوا الامور هذه، اما احنا والله ما نعرفه. احنا راه كل اللي كل المسك واخذين اللي يجيبونا رايحه طيبه نطيبوا به، هم رايحه طيبه، لكن انت تبي المسك بالضبط ما نعرفش هل هو هذا قصدك المسك الاصفر هذا اللي يدهنوا بيها داي؟ ممكن هذا شيء راه يعني اهل التخصص هم اللي يعرفوا شن هو بالضبط. يعني الاخ ابو الطاهر يسأل عليه عنده سؤالان. قال في السؤال الأول شن هو أول ساعة في يوم الجمعة اللي هي اللي جاء فيها الحديث، وهذا اختلف فيه الجمهور أو خالف فيه علماء المالكية الجمهور. فالجمهور عندهم أول ساعة تبدأ من قصة من الشروق وبرا ليل تصلى الجمعة، أما علماء المالكية لا عندهم أول ساعة اللي هي قبل الصلاة يعني، وهذا مما خالف فيه المالكية جمهور أهل العلم. السؤال الثاني قال شنو دعاء في السجود أفضل الدعاء في السجود؟ هو من مواطن استجابة الدعاء حال السجود أن يدعو الإنسان يعني ربه في السجود وهو ساجد، ونهي عن الدعاء في الركوع ورغب فيه في السجود. فالإنسان يدعو بما شاء من الخير من طلب الحاجات ويلح في الدعاء، يدعو الإنسان ويلح في الدعاء بخضوع وبخشوع وببكاء، ويعني يعرض ويفرش حاجته ويطلب من الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى أن يستجيب له، فهذا الإنسان يعني الناس لا يستغني عن الدعاء. ما فيش إنسان مسلم يعني يستغني يقول أنا ما نبيش ندعو أموري تمام كذا، ما نبي، لا، يدعو الإنسان، وخاصة بما بالدعاء المأثور الذي جاءت فيه أحاديث صحيحة، وندعو لأنفسنا وندعو لأبنائنا وذرياتنا وندعو لبلادنا وندعو للمستضعفين وندعو لأهل غزة وندعو لأهل السودان وندعو للمسلمين في كل مكان، هذم إخوتنا لهم حقوق علينا، احنا للأسف ناسينهم، احنا ندعو في أنفسنا، حتى القنوت تركناه لأن احنا قالك ما عندنا شيء، أما دكم ما يهمنا يقنتوا، هم كانوا بيقنتوا واحنا كانت تصير ضرب شوية هنا نقعدوا نقنتوا، وعلاش ما نقنتوش لإخواتنا المسلمين الذين يعانون من من من ظلم الصليبيين ومن ظلم اليهود، وكل يوم قتلى في غزة وفي جنوب لبنان، لماذا لا ندعو لهم؟ نعم، نكثر من الدعاء لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يمدهم بنصر من عنده. نعم، ويدعو الإنسان أيضا لدنياه ولآخرته، وأن يختم الله له بخير، وأن يعتقه من النار، وأن يجمعه في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله يوم الفزع من الأكمام. أدعية كثيرة يدعو بها الإنسان في دعائه، لعلها يعني يستجيبها الله سبحانه وتعالى. الأخ منير قال أنا بياع خضرة، بيع في الخضرة، وقال لكن يعني يجوني ناس يكلموني مرات، واحد يقول لي جيب لي قابية طماطم قابية فلفل، قال أنا هنا نزيد في السعر باعتبار أننا بنتعب ونبي نرفعها له ونبي نوصلها له، لكن هذه راه لازم فيها البيان، هذه من الأول يا أخ منير، لأن جهالة السعر راهي هذه يعني تفسد العقود، وهذا يقع فيه الحرج كثير من الناس، وفي اللي راهو لما يكلمك زعمتك بيدلل عليك دلالة، يقول لك انت مروح شيني كانك حطيت قابية طماطم في سيارتك وجبتها لي علاش ها؟ ولهذا هنا يا اما انك تبين له السعر من الاول يقول لك جيب لي زوز قابيات طماطم مثلا، قول له يا فلان راهي قابية طماطم ب30 والله قابية طماطم ب40، باش يبدا عنده علم، خلاص هنا ما فيش اشكال، يقول لك باي جيب لي. واما انك تقول له يا فلان راهي قابية طماطم ب20 وانا نبي 10 جنيه تعبي اجرتي، هذا ايضا جايز، لكن تزيد عليه السعر وهو ما يعلمش ويحسابك جايب له بالسعر اللي يبيعوا بيه وهو بيدل عليك دلالة وانت هنا، هذه ما يعني يجب توضيحها، يجب بيانها، يا اما انك تقول للسعر من الاول منين يقول لك جيب لي، لانك انت تعرف الاسعار من الاول، تقول له القابية تكلف كذا نجيبها لك حاضر لكن تكلف كذا، هذا ما فيش اشكال. وكذلك لو تقول له نجيب لك لكن نبي اجرتي ما فيش عيب ولا في حرام ولا في شيء. نعم، الأخ سعد بارك الله فيه اتصل بنا وشكر البرنامج وشكر المشايخ ودعا لنا بخير، ولك بمثل دعائك وأكثر يا أخ سعد. الأخ محسن قال أنا عندي مبلغ حاصل في المصرف، وطبعا تعرفوا احنا وقتنا الآن يعني ما تقدرش تطلع المبلغ فيش حد يمشي المصرف اليوم يقولوا معطوني 20 يقولوا لا تفضل، هذا كان في 1000 و2000 بتشد طابور هيك طوله باش تحصل 1000 ولا 2000، القصة اللي ما بدش تنتهي هذه قصة شح السيولة وغيره. هو قال انا عندي مبلغ وعندي صديقي يشتغل في شركة متاع جيلاتي هذه المثلجات، وقال لي حول المبلغ للشركة هذه ذي اللي حواله ونيك نعطيك بعتالي بالكاش، نعطيك أنا نجيب لك بالكاش. إذا الصورة هنا عندنا احنا الفقهاء هذا يسمى قرض، كأنك أنت أقرضت الشركة هذه المبلغ هذا، أن المبلغ من جهة لجهة هذا يكون على وجه القرض، وأنت انتفعت بالكاش، إن بيردوم للكاش، وهنا يولي هذا شنو؟ قرض جرى نفعا، هذا يولي قرض جرى نفعا، إذن هذا من صورة ممنوعة. تقول لي لا يا شيخ هي مبادلة. لا هي مبادلة، ما هيش من باب القرض، هي مبادلة، أنا بنعطيهم حوالة وبيعطوني كاش، لكن الكاش بيعطوه ليش مرة واحدة، راهو بيعطوه لي عليه مرات. نقولك حتى هني عندنا إشكال. المبادلة شنو هي؟ أول حاجة المبادلة هي، المبادلة هي يعني لما يكون مال بمال من جنس واحد، دولار بدولار، ليبي بليبي، تونسي بتونسي، عملة يعني، هذه يسموه مبادلة لما يكون من جنس واحد. لما يكون من جنس مختلف يسموه مصارفة، لما يكون من جنس مختلف يسموه مصارفة، يعني دولار مقابل ليبي، هذا يسموه شنو؟ مصارفة. لكن ليبي مقابل ليبي هذا يسموه مبادلة. وفي كلا الأمرين سواء كان مصارفة وإلا مبادلة فإنه يشترط فيه التقابض، هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والورق بالورق ربا إلا وها وها. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هنا المناجزة مشروطة، قاعدة مشروطة، سواء كان من جنس واحد سواء كان من أجناس مختلفة، إلا أن التماثل مشروط في الجنس الواحد، تماثل مشروط في الجنس الواحد، التفاضل في الجنسين جائز. ومعناها هنا لما أنت تحول ليبي بليبي معناها ما يجوزش فيه التماثل بنقص أو زيادة. هذا الزو زي اللي يصير عندنا احنا توا في مكاتب الصرافة، تمشي ترفع شيك بألف جنيه يعطيك 800 جنيه والله يعطيك 850، يقولك هذه عمولة، هذا ربا، هذا ربا وليس عمولة، هذا حرام، هذا زقوم، هذا سحت. يا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى، هذه من المعاملات الربوية الآن اللي انتشرت، هذا ربا ما فيش خلاف. والآن قصة انك بتحول يعني على الصورتين ممنوعة راهو عندك. لو انت حولت الحوالة وطول اعطوك الكاش مع بعضها، طول يعني، هذه تبقى مبادلة ويبقى فيها التماثل ويبقى فيها التقابض وما فيهاش بس. لكن على الصورة اللي ذكرتها يا أخي الكريم فهذه صورة غير جائزة والله أعلم. الأخت بنت الوطن يعني سألت السؤال الأول وقالت إن والدتها يعني رحمها الله عندها بنت توفت قبلها في سنة 2011، يعني البنت توفت قبل أمها، البنت توفت قبل أمها، وقالت في إحدى المرات قالت لي أمي، يعني يتكلم في بنتها، قلت لها راهي أختك اللي ماتت يعني وارثة زيكم، أختك اللي ماتت وارثة زيكم، وهذه طبعا تعتبر وصية، لكن هل تثبت الوصية بقول هذه الابنة فقط؟ هذا أمر يخص القضاء، هل تثبت الوصية؟ لأن هذه مسألة فيها حقوق، هل تثبت الوصية بهذا أو لا تثبت؟ هذا يقرره القاضي، ارفعوا أمركم للقاضي هو اللي يحكم فيه هل يثبت هذه الوصية أو لا. لأن مرات شي يقول لك لا لا هذه قالتها باش تبي تحرم خوها ولا تنقص من حق خوها، الأمر هذا القضاء يعرفه يعني. فهي إذا ثبت هذا وثبتت الوصية فتكون الوصية صحيحة في الثلث فأقل، لو كان النصيب في الثلث فأقل، لأن من شرط تحقق الإرث أن يكون الوارث حيا يوم موت المورث، من شرط الإرث أن يكون الوارث حيا يوم وقت موت المورث، وكان مش حي ما يورثش، هذه البنت ما تورثش، لكن إذا أمها دخلتها في الوصية ووصت لها فهذا تدخل في الوصية، لكن وصية اشترط لها وكذلك أن تثبت الوصية يثبتها القاضي، هذه تثبت عند القاضي إما يثبتها أو لا يثبتها، هذا أمر القضاء وليس أمر الفتوى. ولكن الأخت بنت الوطن حقيقة كانت يعني مستاءة جدا من قطيعة الرحم من قبل أخيها، قالت احنا عندنا أخونا للأسف الشديد انقطعنا وما يوصلش فينا، وعندنا قطعة الأرض هذه وبعت لنا يوقط فينا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. هي قالت له باهي انت مدامك تعرف للذكر مثل حظ الأنثيين وكيف ما تعرفش قول الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم في الارض فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا رحمكم، ما تعرفهاش هذه، ما تعرفش ان قطيعة الرحم من الكبائر، ما تعرفش ان قطيعة الرحم تحرم الانسان من دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، واحنا اخواتك واحنا يعني خليتنا وسيبتنا وما وصلتناش وهجرتنا فهي يعني مستاءة جدا ومن قصة قطيعة الرحم وان هو يبي حقه بس ما مش مواثق. وهذا امر يعني دائما ننبه عليه. للأسف الشديد ان اكثر ما يكون سببا في قطيعة الرحم هو المال، هو الدنيا، هو حب المال وحب الدنيا وأكل أموال الناس بالبابل والاعتداء على الحقوق، هذا هو أكثر شيء يعني يسبب في قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم راه ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا سهلا، وأكثر الناس واقع فيه الآن. أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يوصي بصلة الرحم، صلوا أرحامكم، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك، لا تجعلوا المال والدنيا سببا في قطيعة الرحم. الأم تقطع أبنائها والإخوة يقطعون أرحامهم والعيلة تتشتت، وهذا ما يكلمش في هذا شهور وسنين وأعوام، ويموت هذا ما يمشيش في جنازته، والكلام هذا راه في معصية الله، هذا كل ذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. معنا اتصال، الأخ محمد تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: آمين.
1: يا شيخ أمس سألت سؤال أحد المشايخ طبعا.
0: أي.
1: فكان الرد أن أخذوه رقمي وقالوا لي تردوا عليك الفتوى. فقدر الله أنه ما كلمونيش. لا عمر أنا اللي سألت عليه مستعجل شوي. السؤال يا شيخ، أنا صاحب مشروع جيلاتي. وجيلاتي اللي نصنع فيه بمقاييس الشرعية الحمد لله بالضوابط الشرعية. السؤال هو السؤال، تعرف أن جيلاتي موسم الصيف. والأماكن المفروض يتواجد فيه جيلاتي نقوله في الألعاب المائية، في المهرجانات، في ليالي المدينة، فغيره وغيره وغيره. الألعاب المائية تعرف أن فيها أغاني هلبة وشرور هلبة، كذلك ليالي المدينة والمهرجانات فيها اختلاط وفيها هلبة شرور. فهل يجوز أن نفتح فيهم فروع الأماكن هذه أو لا يجوز؟
0: نعم،
1: هذا هو سؤالي، بارك الله فيك.
0: ماشي، حاضر يا أخ محمد. الأخ أحمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ عندي سؤال، مشكلة عائلية في الحرج بنقول لك.
0: نعم تفضل.
2: أنا أول مرة صار شوية صدفهم في الحرج.
0: إيه.
2: بناتنا أولاد، يعني عندي أربع أولاد وزوج بنيات. خلاص
0: صار توت فام،
2: هي حلفت قرآن قال لي معاش نقعد معك في الحوش. ده هي. وحتى كلام آخر قال لي، قال لي أنت راه تو قعدت زي أبويا وزي بالنسبة لي، يعني أنت زي أبويا وزي أبوك أنت.
0: هي المرأة هيك تقول.
2: ايه هيك بقول مرايا.
0: امبا
2: شنو حكم يا شيخ تو هذه؟ واحنا بيناتنا اولاد، اربع اولاد.
0: مش انت اللي قلت الكلام، هي اللي قالت.
2: لا هي اللي قالت يا شيخ،
0: هي اللي قالت انت زي ابوي وزي امي وزي ابوك انت، وهي اللي دوت الكلام هذا. الزوجه يعني؟
2: هي الزوجه هي اللي دوت الكلام هذا، انا ما دوت الكلام.
0: ماشي ماشي، حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
2: انا معكم في الراديو، تغنط ما فيكم في الراديو.
0: خلاص شوي ونجاوبوك. هي نجاوبوك ان شاء الله. نعم. نكملوا سؤال أخت بنت الوطن. السؤال الثاني قالت: هذه الأمور كلها مسببت لي الوساوس في الصلاة. بدأت ديما نقطع في صلاتي، نكبر تكبيرة الإحرام، نبدأ في قصة أمي، قصة الميراد، قصة القطيعة، قصة قالت نلقى روحي معاش في الصلاة، فنقطع الصلاة. معاش تقطع الصلاة، اغلب الوسواس بألا تقطعي صلاتك يا ابني علي الناقص، اسجدي سجود سهو بعد الصلاة، لكن معاش تقطعي صلاتك. ما يكونش يعني الحل في انك تقطع الصلاة، لا، الصلاة تصححيها تصححها، لكن لا تقطعيها يا، وابتعدي عن مسألة الوساوس. وان شاء الله هذه المشاكل يعني ربي ان شاء الله بإذن الله يعني يجعل لكم منها مخرجا. في امر ثاني يعني سائل يسأل، قال الان في موضوع انتشر في يعني التواصل الاجتماعي والمقاطع الصوتية والمقاطع المصورة، وأن الشباب وكذا يتكلمون في السنة المطهرة ويتكلمون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يعني يذهب إلى ما ذهب إليه أهل البدع والضلال من عدم حجية السنة، أو أن الأحاديث هذه ليست موثوقة، وكيف احنا نتعبد بها، وأن هذه بخاري ومسلم وغيره راه يقولون صحيح، وكلام يطعن في أهل الصحيح ويطعن في السنة ويطعن في هذه حرب على الإسلام قديمة وليست جديدة. هذه الحرب على الإسلام وطعن في خاصرته. لما يطعنوا في السنة الشريفة النبوية ويطعنوا في الأحاديث ويجعلوا العلاقة ضعيفة بين عامة الناس وبين الأحاديث، والناس يعني يحترمون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونها. لما الواحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وتقول رواه البخاري، خلاص يقف، معاش يزيد ولا خطوة، سواء فهم المعنى ولا ما فهمش. يقول لك لا لن نفهم شنو يقصد هنا وشنو المعنى. ومن بيسأل هنا؟ ما يسألش عامة الناس، يسأل أهل التخصص، أهل الحديث وشراح الحديث والفقهاء والعلماء، يرجع لأهل العلم، ما يرجعش لأهل الهوى، ما يرجعش لأهل البدع، ما يرجعش لأهل الضلال، ما يرجعش لمن يحاربون الإسلام، ما يرجعش إلى الحداثيين وإلى العلمانيين اللي ينشروا الآن في كثير من المقاطع لتخريب الإسلام. واحد يجي يقول لك الحجاب ما فيش، واحد يجي يقول لك الصلوات الخمس ما فيش، واحد يجي يقول لك الخمر حلال، واحد يقول لك العلاقة اللي هي بين رجل ومرأة في غير الزواج لو كانت عريضة جائز. يعني واحد يجي ماليش علاقة بالتفسير، مداين لك مقاطع صوتية ومصورة ويفسر لك في القرآن ويطلع في كلام العلماء السابقين كلها باطل. يجي يبدأ يفسر في القرآن وكل ذاك علماء الأوائل متاع القرن الثاني الهجري والثالث الهجري وتفسير الصحابة كله يقول لك هذوك ما يعرفوش كله غلط، ويجي يفسر هو بما يوافق بدعته وضلاله وكفره. يشكك الناس في سؤال الملكين، يشكك الناس في عذاب القبر، وهذا خلاص مسائل أجمعت عليها الأمة وتكلم فيها أهل العلم وعلمان السابقين، يعني خلاص يعني وضحوها تمام التوضيح. وصل بهم الأمر أنهم يطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وينشروا فيه في عوام الناس. يجيك واحد مسكين ما يعرف شيء، جاهل ما يعرف حتى حاجة، يجي يقول لك شنو حكم الخمر يا شيخ؟ طبعا انت بتقول لا خلاص حرام، هذا معلوم من الدين من ضروره، الخمر حرام الناس كلها تعرفه. يقول لك تعال اعطيني ايه من القران. شوف انت الاسلوب المستفز، ما شاء الله انت تبي حتى الادله وتبي تعرف القران، وكانه بيقول لك ان ما فيش حرام الا في القران، يعني السنه ما لهاش علاقه. وهذا يسموهم القرانيين، وهم معروفين اهل ضلال واهل بدع. فلهذا الحذر الحذر ايها الناس من الاستماع لمثل هؤلاء، ورد بالك على عقيدتك، ورد بالك على دينك، ورد بالك يفسدوا عليك دنياك واخرتك، وتقعد تسمع فيهم وانت ما عندكش اساس علمي صحيح وما تفهمش وتصدقهم، وتلقى روحك تسب في ابو بكر وتسب في عمر وتسب في عثمان وتسب في علي وتسب في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاهم واعلى الله قدرهم ومنزلتهم رضي الله عنهم. رد بالكم من من من اخذ المعلومات من الفيس ومن وسائل التواصل الاجتماعي. شخص جاهل ما تعرفاش منين ملته تجيت صدقه وتسيب اهل العلم. وفي من الناس للاسف الشديد تلقى القريب متاعه متخصص في الشريعه الاسلاميه، يا اما عند الليسانس يا اما عند الماجستير يا اما عند الدكتوراه، متخصص ويفتي في الناس وتلقاه يصدق في هل اهل البهتان واهل البدعه واهل الضلال. ولا مش هكي، ويجي لي ناس تانين عاميين ما يعرفوش، يقعد زعمتك بيشرح لهم بيوريهم الحق من الباطل، وبيوريهم النتيجه العظيمه اللي وصلها هو من لان اسمع من هذا اللي ما يعرفهاش الجاهل المبتدع الضال، يسمع منه ويقول لك اهو. لا ومش هيك، مرات يقعد يقول ما فيش وما فيش، حي عليك حي، رد بالك. والله العظيم تلقى روحك في الكفر، تلقى روحك بين عشية وضحاها بعد هذا الإسلام اللي استمرت عليه 50 سنة وستين سنة، تلقى روحك كافر بالإجماع بسبب هذا الاعتقاد الفاسد. نعم، هذا يعني نصيحة لكل غيور على دينه ألا يتكلم في هذه الأمور أبدا، وألا ينقلها، وألا يستمع لها، وألا يستمع إلا ممن يثق فيه في علمه. والحمد لله الحين الآن عندنا احنا مؤسسة كانت مفقودة في بلادنا، عندنا مؤسسة تبع الدولة وتبع ولي الأمر واسمها دار الإفتاء الليبية، وفيها علماء وفيها مشايخ وفيها كليات تتبعها وفيها مركز للكتاب يتبعها، وفي من ترجع إليهم تسألهم من أهل العلم، تسألهم تطمئن ليهم من أهل بلدك من أهل مذهبك من أهل دينك، تمشي لهم وتسألهم ويقولهم أشرحوا لي أنت خايف على روحك. مش تقعد تسمع أي مقطع صوتي تصدقه، أي مقطع صوتي يجي كلام يتصدقه وتسمع ياما من أصوات يعني موجهة سهامها إلى الدين الإسلامي، وتريد أن توقع الناس في الكفر وفي الفسق وفي الفجور وفي الضلال. ونسمع الشيخ قال نسمع، ما هو شنو يصير لما الإنسان يسمع حد يوافق أهواه؟ مثلا واحدة ما تبيش تتحجب، متحجب أبوها بس فارض عليها، أبوها فارض عليها هي ما تبيش تتحجب، لما جي تسمع شيخ أو من يدعى أنه شيخ ويجي يقولها لا الحجاب ما هوش فرض والحجاب حرية شخصية، يا سلام، هذه طول قلبها يفرح، يفرح قلبها لهذا الفساد وهذا الضلال. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغربة هذه موجودة، وآخر الدين أو آخر الدنيا يكون الناس القابض فيه على الدين على الدين كالقابض على جمرة من النار. فنصيحة لجميع الأعمار أو لا أخص عمرا محددا، أن يحذروا كل الحذر ممن ينشر ومما يعني يذاع من دعاوى تحارب الإسلام وتحارب الدين، وبدعوى أنه هذا هو الصواب وأنه هذا هو الحق وأنه هذا هو الصحيح. فلا هادوا الحمد لله أهل البدع لهم أهل المحابر، أهل السنة يردون عليهم، وكل اللي تكلموا فيه راه من زمان، هذه شبه انما تحيا فقط، هذه شبه قديمه ردوا عليها العلماء من زمان، راهو في اللي ردين عليها ليها 1200 عام. انما اهل البدع واهل الضلال يحيون هذه الشبه، يريدون ان يضلوا الناس وان يفتنوا الناس. فالله اسال ان يهدينا سواء سبيل وان يبعدنا عن الضلال واهله. عندنا الاخ محمد قال انا عندي يعني مصنع جيلاطي او نصنع في الجيلاطي، ولكن نبي نبيع الجيلاطي، وانا لما نبي نبيع الجيلاطي طبعا نبي ندور الامكنه اللي فيها ناس باش يشروا، لكن الامكنه هذه احيانا فيها يعني مخالفات شرعيه زي مهرجانات ولا زي انت في الشارع يا اخي او مكان هذا خلاص انت بتبيع هذا الشيء، فان بعته فلا شيء عليك، ان بعته وهذا شيء يجي يشري منك يعني كل حد، فهذا يعني امر جائز ان شاء الله ما فيه شيء اشكال. الاخ احمد قال صارت مشكلة يعني بيني وبين زوجتي، وانا اكدت عليه قلت له الكلام هذا انت قلته ولا زوجتي؟ قال لا هي قالته مش انا، هي قالت له انت زي بوي وانت زي خوي، واضح كلامها. لا هي ما كلامها هذا ما يترتب عليه شيء يا اخ احمد، كلامها هذا الزوجة لا يترتب عليه شيء. انت يعني تخاف تقول بكشي طلاق ولا ظهار ولا غيره؟ لا، هذا لما يكون صادر من الراجل لان العصمة في ده. اما تكلم الزوجة تقول هذا الكلام لما لكن ننصح هذه الزوجة بان تتقي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن هذا، وانتم عندكم 6 صغار اولاد بينكم واسرة، فاحذروا من ان يكون يعني نقاشكم او علاجكم لمشاكل سبب في خراب بيوتكم. وهذا ديما ننصحوا به احنا للجميع، يعني ننصحوا فيه ديما نقول الزوج والزوجة كان ارتفاع الصوت خلاص ما عادش تستمروا، لان النهاية حتكون سيئة. اذا ارتفع صوت الزوج خلاص الزوجة تسكت، ارتفعت الزوجة يخرج الزوج خليها ما عادش يزيد معها كلام خلاص. اما هي تقول وانت تقول وانت تزيد كلمة وهي تزيد كلمتين ويبدأ عزار ويبدأ مش عارف شنو ويعلو الكلام، وربما يمشي الى التجريح والى السب، وربما يزيد الضرب ينتهي باش ينتهي بالطلاق، ومرات بالطلاق بثلاثة ومرات بكذا بمفاسد تفسد الأسرة. بعدين نقعد ندوره بعد ما تقع المصيبة، نقعد ندوره بعدين لا هذه تمشي ولا هذه ما تمشيش، ولا هذه في حيضة ولا هذه في حمل ولا هذه في غضب، ولا يقعد المستفتي هو اللي يفتي. يا سبحان الله كيف الكلام هذا؟ المستفتي معاش يبي حكم الله، هو يبي حكمه هو. راه يا شيخ راه حيض، راه يا شيخ راه نفاس، راه يا شيخ راه حمل، مالك ومال انت قول لي شو مسالتك، وانا نقول لك وقع الطلاق ولا ما وقعش. وليش انت توصل في نفسك الى هذه المساله؟ ليش؟ من الأصل نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي الجليل قال له أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. زاد عاود له قال له لا تغضب، زيد وصيني يا رسول الله لا تغضب. وبعتالي قال في الحديث الثاني لما لقى زوجة الشجران قال علمت كلمة لو قالها لذهب ما يجد عنه. قال له شيني يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا الإنسان لما يغضب خلاص يفزع الى الذكر، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، باش الشيطان، لان الشيطان هذاك تو يرقص فوق رؤوسهم. الشيطان في ذاك الوقت سعيد وفرحان لان في خراب بيوت يفرقون به بين المرء وزوجه، لان في معصيه لله سبحانه وتعالى بتحدث هو يفرح بها. ولهذا الانسان يغير من حاله عند الغضب، كان واقف يقعمز وكان مقعمز يوقف، وكان في الحوش يطلع يمشي خليها خلاص ما عادش تكتر. اما هي تدوي وانت تدوي وهي تقول وانت تقول وعلى الصوت خلاص معناها النهايه حتكون سيئه، حيكون في الاخير حيتم بالعياذ بالله بالطلاق وبخراب الاسره. ولهذا وأحسن شيء يدير الإنسان لما يصير الغضب وخاصة بينه وبين زوجته ولو بينه وبين أمه ولو بينه وبين خوته يفزع للوضوء. هذه هي السنة، يفزع للوضوء، لأن الوضوء يذهب الشر، يبعد الشيطان، يمشي يتوضأ ويصلي ركعتين طول، معاش تكتر، خلاص تمشي تتوضأ وتصلي ركعتين فيمشي الهم كله والشر كله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنا الشيطان ونزغه وأن يصرف عنا شروره وأن يحفظنا بحفظه التام. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخوتنا المجاهدين في كل مكان والمستضعفين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقهم الثبات والنصر، وأن يحفظهم بحفظه التام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا ما نيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر. قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
2: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
3: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنتني. إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش ما عنداش مال فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
4: الأخ يونس من طرابلس قال هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها قرآن الكريم فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا يقفل التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ. إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
1: قلت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
2: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه التحريم لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدك حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
3: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى العائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها فله ذلك الأب.
1: الأخ يونس شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
5: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش هتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها الباري عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا الباري عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، ليش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شنو السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع. ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها، وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
5: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجيء بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. الإنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله، كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقى ذاك يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان

0: والله في فئة الشباب. علاش شهرة القراية غالية عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش والله معاش تقاعد شوي؟ فهيك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، أن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون، وفي شباب ينتحرون، وفي فقراء ينتحرون، وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية. صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ماهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا. هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من جمعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقوش نقرحة، فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي. زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميلوا إلى التخويف، وبعض الناس يميلوا إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا لا لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف مقر حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش حتقدر تدير أي حاجة لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل ثانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيد كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجايز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيره غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
5: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج وهي 094-466-05-80 094-466-05-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1100 37 عمودي على النايلسات. ريثما نستقبل أول الاتصالات فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم يونس من مصرات. نعم يا يونس،
7: حياك الله شيخ حسام.
6: أهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
7: الله بارك الله فيك، دي إن شاء الله موفق للخير
6: إن شاء الله. آمين وإياكم
7: واتبعت لأخوتنا في غزة لغزة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
6: آمين.
7: نعم. بارك الله فيكم، والله هو بخل ما في سؤال دي ما تعودنا على توجيهاتكم الطيب هي مهمة جدا يعني، فبارك الله فيكم يعني. والله نبو الحقيقة ما في ذلك الشك، الأمور كلها واضحة ولذاتكم المقرة دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشاردة ووالدة إلا والله خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى منك كلمة الحقيقة اختصار الأسئلة اللي مفيدة جدا، وحقيقة في بعض الأسئلة من الناس بارك الله فيهم أفادتنا وفادهم. نتمنى منك كلمة معاش تكرار خصوصا وكان ينبع عليه من العلماء والسياسية كل شيء واضح وضوح الشمس يعني، وعلمانا ما قصروش يعني، بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
6: آمين. نعم
7: نعم، فمشكور جدا إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
6: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
7: مشكور.
6: شكرا سيدي يونس، بارك الله فيك.
7: الله فيك.
6: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب إذن صار الأخت إيناس هذه تسأل، قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام، يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة، لكن هي صائمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه ولو صيم هذا اليوم وحده، وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صائمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد ولها أن تصوم يوم السبت كذلك، ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
6: ماشي تفضلي.
8: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار متاع المصرف يعني شو الحكم فيه يعني؟
6: نعم.
8: 2000 دولار.
6: نعم.
8: والسؤال الثاني النوافل بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شو الحكم تاعهن؟
6: حكم النوافل في السفر.
8: أيوة. والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدأ الصلاة نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
6: ماشي.
8: تكبير الإحرام ولا بعدها الأذكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني.
6: تسمعين تسمعين الجواب إن شاء الله.
8: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا الإقامة أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني؟ ولا نصلي على طول الفريضة خلاص بدون ما نسمع بدون ما الراجل الإقامة.
6: انت تسالي على الإقامة تسالي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد؟
8: ايوه نصلي نهت ولا نستنى انتقام الإقامة في المسجد؟
6: نعم تسمعين الجواب ان شاء الله.
8: بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير
6: واياكم جميعا ان شاء الله. نعم. طيب اذا هذا سؤال الاخت ناس اجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليط.
9: حسام.
6: نعم.
9: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد منصور.
9: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
6: وفيكم بارك الله، تفضل.
9: شيخ منصور، يا شيخ عصام، عندي 3 أسئلة من فضلك.
6: نعم.
9: السؤال الأول، عندي زوجتي يا شيخ منصور، يا شيخ عصام.
6: نعم.
9: طبعا عندها خوش وقطعة قارب باهي.
6: نعم.
9: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الانفتاج، يعني حالتها يعني في وحدة بتبني وحدة فقيرة، عرفت؟
6: يعني هو الحوش،
9: هي طبعا الحوش اخوتها مش يبيعوا الحوش،
6: الحوش
9: هي طبعا الاخوات الاخرى تبيعوا.
6: طيب،
9: ايوه، حوش ورثة طبعا، الام والاب متوفين لما فترة،
6: الاخوة لا يريدون البيع،
9: ما يبوش يبيعوا، ما فيه اثنين تقريبا يبوا يبيعوا، الاخرين متمسكين ما يبوش يبيعوا.
10: من ساكن فيه المنزل الان؟
9: لا هو منزل طبعا مؤجر، منزل قديم ومؤجرين.
10: ايوه تمام، باي هذا السؤال الاول.
9: ايوه السؤال الثاني طبعا الدعاء لافتتاح الصلاه يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
10: ما عندناش، لكن تو نتكلموا عليه. حاضر.
9: ايوه دعاء افتتاح الصلاه. السؤال الثالث في انا تو طبعا نصلي في صلاه الضحى وصلاه الفجر لكن بالفاتحه بس دون سوره.
10: طيب ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله.
9: وأكد لي على نبغى توجيه يا شيخ عصام بالله، كثرة الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراد، هذين الثلاثة في مشاكل كثيرة في ليبيا يا شيخ عصام بالله.
10: صحيح، ربنا يفرج على
9: الله. هذين عمد بين بل والله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراد، لو ما يخلاش حوش منهم.
10: تمام إن شاء الله، شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور، بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
11: السلام عليكم يا شيخ.
10: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
11: يا شيخ ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟ ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ.
10: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
11: إيه.
10: يعني أنت ذبحت خروف.
11: إيه جاء عليه الدم.
10: إيه تمام.
11: هل يجوز أم لا يا شيخ؟
10: ماشي، تسمع. عندك سؤال آخر؟
11: بارك الله. لا بارك الله فيك. شكرا
10: شكرا. لا وبارك الله فيك، وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله. شكرا. نعم طيب، إذا صار احنا جاوبنا عليه الأخت اللي تسأل عليه، هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقلك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن ماشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
12: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
12: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
10: وإياكم جميعا إن شاء الله
12: ويطول في عمرك
10: على طاعته. تفضل.
12: شيخنا أنا عندي سؤال.
10: نعم.
12: طبعا أنا أمس كنت في سفر، طلعت من غريان لطرابلس.
10: نعم.
12: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
10: نعم.
12: سبتني ركعة، لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام أنا سجدت معاه.
10: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
12: لا أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
10: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
12: وهو كذلك يا شيخنا.
10: تمام.
12: الإمام بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا، فزاد ركعة أخرى فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تمت الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض أقضيت ما فاتك، ما سجدتش معاي، مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
10: باهي نسلك. لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين، تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتوا اللي خلفه، قلتوا له سبحان الله.
12: قالوا سبحان الله لكن هو ما سمعش، ما سمعش ومكمل هو.
10: باي كويس. باي انت السؤال الان، لما قمت معاه للخامسة تعرف انها خامسة؟
12: ايه يعني بعد ما دركت الركعة الثانية عرفت ان هذه ركعة
10: لانك انت دركت الثانية وتشهدت معاه وصليت الثالثة والرابعة. كيف هو بعد الرابعة ينود لخامسة؟ انت بتكون عرفته.
12: هو اخطأ الامام.
10: انا عارف الامام اخطأ. انت لما تبعته تعلم انه قام لخامسة او لا تعلم؟
12: أعلم أنه قام لخامسة.
10: أي وصار أنت أدركت وأنت تعلم أنه قام لخامسة.
12: وهو كذلك شيخنا.
10: ماشي تمام إن شاء الله. تسمع الجواب. علي من طرابلس، تفضل يا علي.
13: السلام عليكم شيخ، كيف
10: حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
13: بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي استفسار، أنا عندي صديقي يخدم مبرمج، عرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة، لكن المنظومة هذه بيوفى لشركات التأمين.
10: نعم.
13: فأنا سمعت مرة أن فيه أنواع من التأمين، فيه تكافلي وتجاري أو شيء زي هيك، فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس، لكن خوفا من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي، هو بيفهم الفرق بيناتهم، بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجي إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا؟ فياريت يا شيخ تفصلنا في الموضوع باش نفهمه، وهل عليه ذنب هو أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا؟
10: بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر بإذن الله. محمد من صبرات، لعلنا نختم به. نعم سيد محمد.
14: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
10: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
14: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل علماء إن شاء الله.
10: وإياكم جميعا، وإياكم جميعا
14: شيخنا صادق بالله. نبدو ثلاثة حزلهن جد.
10: إيه
14: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
10: نعم.
14: ثلاثة حزلهن جد. عندنا مرة شيخ صارت الموقف هو، وقعدنا نناقش فيها، يعني كنا في سجن أبو سليم، جمعونا في الميدان، طبعا جمعنا أمر السجن
10: أنا.
14: ويعني وزي قال أنت بتصلوا، وأنتم قال أنت بتصلوا لمكة، سجن لمكة، وإحنا قال نصلوا قبلتنا الفاتيكان، يعني هيك بهذا اللفظ قالها، يعني
10: هذا قالها السجان. هو
14: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلاتي، ايه قال انت بتصلوا انتم قبلتكم الكعبه واحنا قبلتنا الفاتيكان، احنا نصلي الفاتيكان من اليوم. قال ما عاد تصلوا بهذا اللفظ، قال ما عاد تصلوا، توقف الصلاه الى الابد بهذا اللفظ قال. لكن ما وقف هذا
10: بالله. إيه صار هو يعني
14: هو قدم الى الله سبحانه وتعالى. الله يعني حكم الله فيه،
10: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاه.
14: طلعنا من الصلاه بالضرب بالعصا، يضرب فينا بالعصا واحنا نصلي في صلاه الظهر.
10: ماشي تسمع الجواب. حاضر يا حش، إن شاء الله بإذن الله جميعا. طيب إذن على بركة الله نجيب الآن على الأسئلة. خلينا نجيب على أسئلة المتصلين، ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله. هذا الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه، هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج، قال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس، وهذا واجبنا. نعم، وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة، هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة، وأن يغفر لنا أخطاءنا، وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله. أبارك الله في الأخ يونس. الأختم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة. السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف؟ هذا الدولار، هذا السؤال على 2000 دولار، طبعا سؤال متكرر كل يوم، وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله، ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة، أو بالأحرى لم يصحح دورها، ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها، ما لم يصحح ذلك فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها، فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل يعني، وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام، أما مسألة تراو كيف الناس والناس خدو والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أخت أم أنس للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة، وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة يعني، ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر، أقول لك لا تتركي الفجر لأنها رغيبة، والشفع والوتر هذه لا تتركيها، وهذه فقهاءنا قالوا حتى من عليه فوائت وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس، قالت: هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول: لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها، فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة. الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال: زوجتي ورثت بيتا عن أهلها، هي وشركاء وفي الميراث، قال: زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال: زوجتي تريد البيع وبعض والأخوات تريد البيع والإخوة لا يريدون البيع، قال: هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب: إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته. طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال، لكن نحن نذكر كل احتمالات. إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقول مثلا بيت يتكون مثلا نقول من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص، فهنا لا يجبرون على البيع، لا يجبر على البيع من أباه، بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين على أبوهم حوش مثلا زي هذا، ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول: لاني والله مانيش بايع. هذا مش كيف يبرى، يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا: من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ: لا، إحنا بنقعد ناخد الميراث. تباهي الأخت اللي تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكتر سعر، بشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بشريه شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا: لا، إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين. تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم، إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبه ويأخذه. بأي لما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيها 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيها 3 ولا 4 إخوة ولا أكتر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف، قالوا: إحنا مناش بايعين، ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور، قال صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله واحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فكان يعني قالت حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة، باهي لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا في السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور، قال أكبر ثلاث مشاكل في راية يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها، نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان، فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال أنا ذبحت خروف، ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه عن بدن المصلي، نعم، ومحموله ومكانه إما واجب مع الذكر والقدرة، وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة، وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح والدم الخارج من القلب، نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر. وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبسة بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى، هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها، على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة، نعم. طيب هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول قال أني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس وقال أني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة. قال لما كمل السجود الرابعة قال أني ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له يا خالد هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال أني حقيقة الأمر نعلم، أنت مدام علمت أنه قام لخامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. رأى تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهيا، هذا صلاة صحيحة، أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا احنا عندنا قاعدة انتبهوا لها، إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب، فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه عليه حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن بايه ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هادي، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة. وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة، الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب، إذا كان بعض الناس اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم، الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنة شبحوين في حوازتهم وواحد دهنة أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع، فلما قام الإمام قام يقولني والله ما نعلم به، تبعتنا حساب الرابعة، هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا؟ حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام، الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد، ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أنه يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم، وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم، هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة مثلا، يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هادين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ، هذا المبلغ لظروف وحوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخت في 30 دي يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصورش إنسان عاقل. إذن القصد منا ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش نعم لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله هي راحت عليك الخمسة وسبعين. ومرات يدفع الخمسة وسبعين ويطلع من شركة التأمين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 والله 10. إذن هو دخول على الغرر، دخول على الغرر. فإحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن إحنا الحمد لله بدأ عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون وليس القصد منها الربح. وإذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي. وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي وفي بعض منها فروع منها تكافلي وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولهم أنتم منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، مجوز الإنسان الموظف يقولوا لا دير أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد الحاج محمد من صبراته، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤال ما يتوافقش مع هذا، هو سؤال قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر على رواية الحاج محمد، قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان، والعياذ بالله هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوة ثلاث جد جدهن جد وهزلهن جد، لا هذاك قيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله كفر. إنسان لو قال لناس قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز قائله إذا كان حيا، يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى يعني هو مات الله أعلم، نحن لا ندري ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام وبانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك، وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح الزواج والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
2: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني

0: أكثر أهل العلم على أنها أربع تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة، لكن إذا كبر خمسا بدل من أربع فالصلاة صحيحة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يسأل يقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا، لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناه في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل، قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض، كان عند مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الرابع عشر من الباب الثاني، وموضوعه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونجدته.

0: يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأما الشجاعة والنجدة،
0: الشجاعة والنجدة، أما الشجاعة والنجدة لم يأتي المؤلف بجواب أما، وتقدير هذا الجواب فهما مشهور خبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكننا تقديره على هذا النحو. ومن اللغويين من عد الشجاعة والنجدة بمعنى واحد فهما مترادفان عنده، والصحيح أن الشجاعة بمعنى والنجدة بمعنى آخر كما سيبينه المؤلف رحمه الله.
1: فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل،
0: فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل. الغضب معروف هو استجابة الانفعال نتيجة سبب معين يجعل الإنسان يتصرف بقوة غضبية، وتصرفه هذا حينما يكون منضبطا بالعقل يعد شجاعة. فالشجاعة ليست مجرد إقدام وشدة غضب واندفاع للقتل والقتال والضرب والاعتداء ونحو ذلك، لا، بل هذه القوة الغضبية الناشئة عن الغضب وهذا الإقدام ينبغي أن يكون منضبطاً بالعقل، فانضباطه بالعقل يجعله يعد شجاعة. فالشجاعة إذن هي
1: فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل.
0: فالشجاعة إذن فضيلة وخلق من الأخلاق الرفيعة في الإسلام، فهي من مكارم الأخلاق، لكن إذا لم تكن منضبطة بالعقل فهي ليست خلقا نبيلا، وليس ذلك السلوك من الشجاعة في شيء.
1: والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت، حيث يحمد فعلها دون خوف.
0: والنجدة عرفها المؤلف بأنها ثقة في النفس، أو ثقة النفس عند استرسالها للموت، يعني تقدم على الموت وهي عارفة له، حيث يحمد فعلها دون خوف، يعني حيث يكون العمل محمودا وإقدامه على الموت هذا دون تردد وخوف. فإذا النجدة ثقة النفس عند استرسالها للموت، حيث يحمد فعل هذا دون خوف، يعني إقدامها لا يحد منه خوف، مع العلم بأنها مقدمة على الموت. ومواقف النجدة كثيرة طبعا، ويمكن التفريق بينها وبين ما لا يعد نجدة. فحينما يرى الإنسان إنسانا يكاد يغرق في الماء وهو لا يستطيع إنقاذ نفسه، فيلقي بنفسه في الماء من أجل أن ينقذ حياة هذا الذي يكاد يكون معدودا في الغرق، هذا إقدام وثقة في النفس مع إحساسه بأنه قد يغرق معه، هذه فضيلة وخلق نبيل يعد من مكارم الأخلاق. وكذلك لو رأى الإنسان إنسانا ضعيفا يعتدى عليه من طرف جماعة من السراق وحاول دفعهم عنه واستنقاذه وإنقاذه، لا شك أن هذا يعد نجدة له. فمثل هذه المواقف التي تعد نجدة ومن المروءة والخلق النبيل لا تخفى على السوي من الناس. وإذا تأملت خلافها، لو وجدت أناساً تطارد سارقاً تريد أن تقبض عليه، أو لنقل رجال الأمن والشرطة يريدون مطاردة رجل متهم وتقديمه للعدالة، فمن هب لنجدة هذا المطارد لا شك أن سلوكه لا يعد من النجدة في شيء، لأنه بذلك يعين على الفساد، فليس ذلك من النجدة في شيء. إنما النجدة كما قال المؤلف حيث يحمد هذا السلوك، حيث يعد السلوك محمودا. لكن إذا لم يكن السلوك محمودا وإنما كان لإنقاذ مجرم أو للحيلولة دون إحقاق الحق، فإن ذلك ليس من النجدة في شيء. فهذان الخلقان الشجاعة والنجدة من أعظم مكارم الأخلاق التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف. والمؤلف برع في إيراد الحوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها نعم الشجاع والمنجد.
1: وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل.
0: فمكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الخلقين الشجاعة والنجدة لا يجهله مسلم، ولا يجهله كل من عرف سيرته صلى الله عليه وسلم.
1: قد حضر المواقف الصعبة وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة.
0: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الإسلام، فحاربه المشركون وعذبوا أصحابه وهجروهم وحاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن ترك موطنه وهاجر إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تمادى المشركون في غيهم ومطاردة المسلمين في المدينة والهجوم عليها بين الفينة والأخرى بالغارات، حتى نزل أمر الله سبحانه وتعالى وإذنه لنبيه وأصحابه بأن يقاتلوا عن دينهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ انبرى للمشركين، وكانت أول غزوة عظيمة هي غزوة بدر في العام الثاني من هجرته صلى الله عليه وسلم. جاءه المشركون إلى بدر للوقيعة بالمسلمين والقضاء على الإسلام في مهده، ولكن الله خيب مسعاهم وانتصر المسلمون فيها انتصارا ساحقا. صمد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة العظيمة، وكان أصحابه كما سيرد في هذا الفصل يلودون به ويرون الشجاع فيهم من كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم. وفي مواقف أخرى كما ذكر المؤلف فر الكماة، والأبطال من حوله، وهو صلى الله عليه وسلم ما ظل ثابتا صامدا لم يتزحزح عن مكانه. وهذه مواقف كثيرة سيرد بيانها. والكمات جمع كمي، وهو من ارتدى دروع الحديد واتخذ لنفسه من الحديد وقاية يحتمي به من طعن الأعداء. ويجوز أن يكون الكمات جمع كامن أيضا، كقاض وقضاة وكامن وكمات، لأن الكمي الأصل فيه أن يجمع على أكماء. فالكمي الفارس والمقاتل المسربل في الحديد، هذا هو المطلوب إعداده في كل وقت وحين لحماية البلاد والعباد والدين والأعراض والأموال. ولا تستطيع أمة أن تصمد أمام غيرها في القديم والحديث إلا بإعداد الرجال والأبطال الشجعان الذين يجودون عن حمى الأمة. ولهذا عاب أحد شعراء العرب قوما منهم كانوا يتفاخرون بالكرم وكثرة الضيفان، ولكنهم كانوا منتهكي الحرمات، فقال مؤنبا لهم وحاتا على إعداد القوة، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن نبأ نبيه وأرسله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالشاعر بفطرته السوية يقول مخاطبا هؤلاء القوم: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. يعني يا بني ضوطرى وهؤلاء أبناء هذه القبيلة، بدلا من التفاخر بالكرم أعدوا لحماية أعراضكم وبلادكم ما ينبغي إعداده من الفرسان والأبطال الشجعان الذين عبر عنهم بالكمي المقنع. ولولا هنا للتحضيض، فهي ليست لولا الشرطية التي يقع بعدها الاسم مبتدأ.
1: وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه في غزواته ما كان يتراجع ولا يتقهقر، لعلمه بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال مخاطبا المؤمنين أجمعين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالنهي موجه للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعي هذا النهي حق الوعي.

0: الأفضل.
1: وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. حدثنا أبو علي الحياني فيما كتب لي قال:
2: أبو علي الجياني هو أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، والجياني ويعرف أيضا بالغساني، أجاز القاضي عياض بكل ما كتبه وكل ما حوته مكتبته وما حفظه من أهل العلم. والقاضي الجياني أبو علي الحسين بن محمد رحمه الله توفي عام 498، وقد ترجم له القاضي عياض في كتابه الغنية ترجمة وافية. نعم.
1: حدثنا القاضي سراج. حدثنا أبو محمد الأصيلي.
2: الأصيلي ويعرف أيضا ويلفظ أيضا لقبه بالأسيلي بالسين وبالأزيلي أيضا بالزاي، وهي نسبة إلى مدينة من مدن المغرب. نعم.
1: حدثنا أبو زيد الفقيه. حدثنا محمد بن يوسف.
2: محمد بن يوسف هو الفيربري المتوفى عام 320 من تلاميذ الإمام البخاري، وهو أوثق من روى الجامع الصحيح، أخذه عن الإمام البخاري مرتين.
1: حدثنا محمد بن إسماعيل.
2: والمراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 256، نشأ يتيما وارتحل طويلا في بلاد الإسلام من خراسان إلى العراق إلى الحجاز إلى مصر إلى الشام، وروى عن كثرة من الشيوخ يبلغون نحو الألف، وقد جمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 600,000 حديث، انتقى منها صحيحه رضي الله عنه وأرضاه من رواية من وثق بهم، وما لم يرد في صحيحه مما رآه يصح عنده ويحسن الاستشهاد به والاستدلال به ساقه في كتابه الأدب المفرد أو في التاريخ.
1: حدثنا ابن بشار. حدثنا غندر.
2: غندر بضم الدال وغندر أيضا بفتحها.
1: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: شعبة ابن الحجاج هو أبو بسطام من أوثق المحدثين ومن شيوخ أبي إسحاق السبيعي، وهو ممن لقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم، ومن هؤلاء البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل المتوفى عام 71 للهجرة، أسلم صغيرا في المدينة إذ هو من أهلها وكان شجاعا وذكيا، فاستعمله أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في بلاد الري، فقام بفتح أقاليم حولها، وكان خير معين لكلمة الدعوة إلى الله. فالبراء هذا سأله رجل لم يسمي المحدثون هذا الرجل، ولكن ذكروا أنه سأل البراء بن عازب المتوفى عام 71. نعم.
1: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر.
2: السائل الذي سأل البراء بن عازب رضي الله عنه أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأجابه البراء نعم. وفي بعض الروايات والنسخ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر بدون كلمة نعم، فبعض الروايات بها نعم إجابة عن سؤال السائل، وفي بعضها بدون نعم، لكن البراء في تلك الروايات أو في تلك الرواية يجيب بما ينفع السائل وينفع المسلم، الذي ينفع السائل والمسلم من البيان هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، لأنه قد يتوهم السائل أنهم فروا وفر معهم الرسول فيما بعد، لكن تلك الرواية التي لم تجب بنعم قال الشراح بأن مراد لعل مراد البراء هو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، أي حتى وإن فر أصحابه فإنه ظل ثابتا فعادوا واجتمعوا إليه. ولعله هنا يذكر غزوة حنين.
1: وسأله رجل أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر.
2: وغزوة حنين وقعت في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في هوازن، وهوازن من مضر تنتشر في سهل تهامة، وبعض بطونها في الحجاز كبني ثقيف الذين يسكنون الطائف، وهي قبيلة متعددة الفروع كثيرة في أعداد أبنائها، ظلت بعيدة عن مهاجمة المسلمين بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم تشترك في الغزوات الأولى، لكنها شاركت في غزوة الأحزاب، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن من هجرته أيقنت أنها سوف تفتح بلادها وتدعى إلى الإسلام رضا منها أو بغير رضاها، وكان الأمر كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العشرين من رمضان من العام الثامن، فظل إلى آخر رمضان، وفي الأسبوع الأول من شوال أمر بالتجهز إلى وادي حنين حيث تتوزع بطون هوازن، وقد سمع أنهم يستعدون لقتال المسلمين، فأعد قوة الفتح التي فتحت مكة، وانضاف إليها بعض الطلقاء الذين دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، بل انضاف إليهم أيضاً بعض المشركين ممن يملكون أموالاً وسلاحاً ودروعاً. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيروه بعض ما لديهم فأعاروه، وذهبوا أيضاً مع المسلمين. وقد اتخذ بنو هوازن مواقعهم في بطن الوادي على شكل كماء تترصد للمسلمين، وأصروا على أن يحضروا معهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم ومواشيهم بحيث يدفعهم ذلك إلى الصمود في وجه المسلمين. وما أن دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوادي حتى فاجأهم في أول قدومهم ليلاً بنو هوازن، وأعملوا فيهم السلاح على حين غرة، ففر من كان في الطليعة و كادت تقع الدائرة على المسلمين لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله وصمد حوله بعض أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وعمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا في نداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا النبي لا كذب طمعا في نصرة الله سبحانه وتعالى له، وأنا ابن عبد المطلب كما جاء في بعض الروايات إشارة إلى شهرته بجده، لأن أباه كما هو معلوم توفي وهو في بطن أمه. ثم أمر العباس الذي كان يمسك بخطام بغلته دلدل، وهو أمره أن ينادي الناس بأعلى صوته لأنه كان جهوري الصوت، فكان ينادي: يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل الحديبية، يا أهل سورة البقرة، يا أيها الأنصار، يا أيها المهاجرون. وما أن تبلغ كلمة من هذه الكلمات آذان المسلمين الذين وقعوا في هذه الحيرة والارتباك حتى يجيبوا على الفور لبيك لبيك، ويسرعون إلى الإقبال على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحال وقعت الهزيمة بالمشركين، ودارت عليهم الدوائر وانهزموا، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى هذه الموقع العظيمة في محكم التنزيل في سورة التوبة، وبين سر وقوع الهزيمة أولاً لركون المسلمين إلى اليقين بالنصر اعتماداً على الكثرة والعدد. وسورة البقرة علمتهم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولهذا كان العباس يناديهم: يا أهل سورة البقرة، ينبيهم إلى هذا المعنى العظيم فيه، وألا يلتفتوا إلى الكثرة. في ذلك يقول الله جل من قائل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فهذا المدد من الله سبحانه وتعالى كان سببا في نصرة المسلمين مع ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة الكبيرة. فغنم المسلمون أموالا طائلة مع عدد هائل من سب الرجال والنساء والأطفال. وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أياما لعل بعض هوازن يأتون تائبين مسلمين ويطلبون إطلاق سبيهم والعفو عنهم، ولكنهم لم يفعلوا. فانطلق إلى الطائف التي طاردت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب إليها حتى أدمت قدميه عليه الصلاة والسلام، وفتحها المسلمون وقسم الغنائم. وفوجئ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالشيماء، أخته من الرضاعة، من السيدة حليمة، تأتي إليه وتطلب فداء قومها، وجاء غيرها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأكرمهم وقال: وزعت الغنائم، ولكن أنتم بالخيار بين أن تأخذوا الأموال وأن تأخذوا السبايا. فآتروا صون الأعراض وإطلاق الرجال، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهم وأرضى من كان قد نال شيئا من السبي بأنه سيعوضه ويخلف عليه ما فقده. ومن لطيف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم هذه الغنائم أنه لم يعطي بني هاشم شيئا كما لم يعطي الأنصار، حتى إنهم تغيرت نفوسهم أو نفوس بعضهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بفضله عليه حينما جاءهم طريداً مبعداً من مكة، فأكرموه وأعزوا الإسلام بعزته، وهو أيضاً وجدهم ضلالاً فهداهم الله به وألف بين قلوبهم بكلمة الإسلام، وأنه لئن رجع الناس بالإبل والغنم فإنهم ينبغي أن يرضوا برجوعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمحيا محياهم والممات مماتهم. ففي هذه الموقعة العظيمة فر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واللطيف في الأمر أنه لم يؤاخذ من فر من هؤلاء الناس، لأن الموقف كان مفزعاً ومفاجئاً ومباغتاً، والكمائن كانت خفية على المسلمين في جنح الليل لم يفطن إليها المسلمون، وهم عادوا سراعاً حينما سمعوا النداء، نداء النبي صلى الله عليه وسلم ونداء عمه العباس.

0: ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب. وزاد غيره: أنا ابن عبد المطلب. قيل: فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه. وقال غيره: نزل النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته. وذكر مسلم عن العباس قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار.
1: طفق بمعنى شرع، فهو من أفعال الشروع، كأخذ وجعل وعلق. وفي القرآن الكريم في حق آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة وأدرك ما وقع فيه من المخالفة للأمر بعدم الأكل منها، يقول الله سبحانه وتعالى: فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وأفعال الشروع هي من الأفعال التي تدخل على الجملة الإسمية، ومن حق والواجب أن يكون جوابها، أن يكون خبرها جملة فعلية غير مقترنة بأن. نعم.
0: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار، وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع.
1: إرادة ألا تسرع إرادة منصوب على أنه مفعول لأجله، فكان العباس يمسك بلجامها حتى لا تسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو الأعداء. وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وهو كان قد نشأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته صغيرا متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حينما نبأ الله جل وعلا نبيه ناكفه ولم يقبل الإسلام حتى تم فتح مكة، فكان ممن أسلم مع آل النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس رضي الله عنهم جميعا، فكان كلاهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة.
0: ثم نادى: يا للمسلمين. الحديث:
1: يا للمسلمين، يا للمسلمين، أسلوب استغاثة يتألف من ياء النداء والمستغاث وهو المسلمين، تدخل عليه اللام مفتوحة ويكون مجرورا مع أن هذه اللام مفتوحة. يا للمسلمين، وقد يعطف عليها بالياء مرة أخرى فيقال: يا للمسلمين ويا للمجاهدين ويا للمؤمنين وهلم جرا. فكلما كررت الياء تكررت اللام مفتوحة، فإن لم تتكرر الياء تكسر اللام عندئذ فيقال: يا للمسلمين وللمؤمنين وللمجاهدين وهلم جرا. قال بعدها المؤلف: الحديث، مراده إلى آخر الحديث من الكلام الذي لم يرده وهنا. نعم.
0: وقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله، لم يقم لغضبه شيء.
1: الغضب ما أكثر ما نرى من الناس يغضبون لأتفه الأسباب، ويعدون الغضوب بأنه بطل وأنه رجل صرعة، صرعة هكذا بصيغة المبالغة، يعني شديد الصرع لغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب وقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد يكون موقف الغضب لا يطاق لما فيه من المخالفة الشرعية لأمر الله سبحانه وتعالى والوقوع في الحرام، فينبغي للمسلم أن يغضب، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وقال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي كرم الله وجهه: إنا كنا إذا حمي البأس ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه.
1: احمرت الحدق التي واحدتها حدقة العين، كناية عن شدة القتال. نعم.
0: ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه.
1: الشجاع الموصوف بالشجاعة التي هي موضوع هذا الفصل، والعرب كانت تحب الشجاعة وتحب الشجاع وتفخر بشجعانها، وإن كانت تذهب في الشجاعة إلى حد الإسراف فتعد انتهاك حرمات الغير والسلب والنهب من الشجاعة، وهو ما لا يقبله الإسلام. ولكنهم صنفوا الشجاع وذكروا له أوصافاً وأسماء وألقابا، فكان ممن يعرف عندهم بالشجاع يوصف بأنه محرب، فالمحرب هو الشجاع الذي يعرف فنون الحرب ويقدم عليها بشجاعة. ويسمون الشجاع أحياناً بالبهمة، وهو الذي لا يعرف العدو من أين يأتيه ويقتله، وقد يصفون الشجاع بالباسل، ومرادهم بالباسل هو العبوس الغضوب في لحظة القتال الذي يشتد أداؤه فيه على خصمه وعدوه. وقد يصفون الشجاع بالبطل، لأنه عندهم يبطل الأعداء والدماء، لا أحد يقدر عليه قتلا في وقت القتال أو انتقاما وتشفيا منه بعد ذلك على حين غرة. وقد يصفون الشجاع بوصفين، فيقولون فلان مخش ومخشف إذا كان يغير ليلا. وربما وصفوا الشجاع بأنه غشمشم أيهم، إذا كان هذا الشجاع لا يقدر عليه إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي أوردها الإمام الثعالبي رحمه الله في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية.
0: وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق نأس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا.
1: ذات ليلة سمع الناس من أهل المدينة جلبة ففزعوا يريدون أن يعرفوا ما الخبر، فإن كان عدوا جالدوه وقاتلوه. والطريف في الأمر أنهم حينما هبوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم من قبل الصوت من تلك الناحية، وهو على حصان لأبي طلحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زوج السيدة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وكان عريا لا سرج على الحصان، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقلد سيفه في عنقه وقد استطلع الأمر، وهو يقول لهم لا تراعوا يعني لا تفزعوا، فالأمر يسير وليس ثمة شيء يدعو إلى القتل والقتال. نعم.
0: وقال عمران بن حسين،
1: عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، توفي عام 52 للهجرة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد بعثه إلى البصرة ليعلم أهلها لما كان معروفا عنه من علم بالقرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويت عنه منه 302 من الأحاديث.
0: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب.
1: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من كتائب الكفار في غزوة من الغزوات إلا وكان أول من يضرب ويحارب. نعم.
0: ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا.
1: أبي بن خلف هو غير أمية بن خلف، أمية بن خلف ذاك الذي كان يعذب بلال رضي الله عنه والذي ظفر به بلال في غزوة بدر فقتله، وأبي بن خلف هذا غيره، قتله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صناديد قريش، أسر في بدر وأطلق سراحه بعد أن فدي من طرف أهله بمكة، ولكنه توعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله ويقتله على فرس يطعمها كل يوم فرقا من الطعام، يعني مكيالا من الطعام من الذرة يطعمه لهذه الفرس، يريد أن تكون قوية شجاعة ليلقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة بعد إطلاق سراحه في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه هو الذي يقتله إن شاء الله. وانظر إلى الفرق بين مقالة المسلم ومقالة الكافر، مقالة الكافر ليست معلقة على المشيئة، إنما هي اعتقاد بحدوث الفعل ما دام هو يأخذ استعداده له، هكذا في تصور غير المسلمين. أما المسلم فمع استعداده ومع أخذه بالأسباب، إلا أنه يعلق المشيئة التي علمنا الله إياها، يعلقها بالله سبحانه وتعالى كما يعلمنا جل وعلا في محكم التنزيل في مواطن كثيرة، ومنها ما تم بيانه في غزوة حنين، ومنها قوله عز من قائل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهدده، وقد تحقق تهديد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. نعم.
0: وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا، أي خلوا طريقه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كما تقدم في درس سابق أنه صمد في وجه الكفار، وثبت معه بعض أصحابه، وبعد أن كادت الهزيمة تقع بالمسلمين تحولت إلى نصر مبين والحمد لله. وفي تلك الوقعة جاء أبي بن خلف ليفي بوعده وتهديده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحث فرسه باتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه الصحابة. قيل من الصحابة الذين اعترضوه مصعب بن عمير الذي طعنه أبي بن خلف فقتله، ثم تقدم غيره يريد دفعه، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، يعني خلوا بيني وبينه، وأخذ رمحا عليه الصلاة والسلام فهزه في يده.

0: مبينا أنه لقي حتفه لا محالة، فقد تهدده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد تهديده إليه بقوله أنه سيقتله، وقد أصابه في مقتل، وإن لم يمت في الحال إلا أنهم أخذوه خارج ميدان القتال وعالجوه وعادوا به إلى مكة، فمات في الطريق بسرف وهي منطقة خارج مكة.
1: وتناول الحربة من الحارث بن الصمة فانتفض بها انتفاضة تطاير الشعراء عن ظهر البعير، إذا انتفض ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلعا من أضلاعه، فرجع إلى قريش يقول قتلني محمد وهم يقولون لا بأس عليك، فقال لو كان ما بي من جميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني، فمات بسرف في قفولهم إلى مكة. انتهى الفصل.
0: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر

لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ